علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم.

0: تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

أَنْصَارُ اللَّهِ.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا وقتنا بما لا ينفعه، وكن لنا وكن معنا واجعلنا بك أقوى وأغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الخير وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة التوبة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم. مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي النور والفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: مرشدا.
1: أخبر الله تعالى أن الشمس عند طلوعها تدخل كهف هؤلاء الفتية من يمين الباب ثم تميل، وكلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال. وإذا غربت الشمس دخلت إلى غارهم من الجهة الأخرى للباب، وهذا يدل أن باب هذا الكهف كان من جهة الشمال. ثم أخبر الله تعالى أنهم في فجوة من الغار بحيث لا تمسهم الشمس، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم، وهذا من آيات الله عز وجل حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، وهو الذي أرشدهم إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له.
0: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

0: يوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ثم قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فلو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وكان مع هؤلاء الفتية كلب صيد لأحدهم، فربض كلبهم باسطا ذراعيه بباب الكهف، وكأن جلوسه هنا لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما جاء في الحديث. وقد شملت بركتهم كلبهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه قد صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وألقى الله تعالى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاءها فيهم، لما له عز وجل في ذلك من الحجة والحكمة البالغة.
1: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم،

0: بكم أحدا.
1: يقول تعالى: وكما أرقدناهم 309 سنين بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وتساءلوا بينهم لما حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم، فقالوا: كم رقدتم؟ قال بعضهم: يوما أو بعض يوم. قالوا: الله أعلم بأمركم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا: ابعثوا أحدكم بدراهمكم هذه إلى مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر من الطعام الطيب الحلال، وليتلطف في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، وليتخف بكل ما يقدر عليه، حتى لا يعلمن بكم أحدا.

0: إنه إن علموا بمكانكم فلا يزالون يعذبونكم بأنواع العذاب إلى أن تموتوا أو تعودوا في ملتهم التي هم عليها، وإن وافقتموهم على العود فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة التحريم حتى سورة القيامة.

والبصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة التحريم حتى سورة القيامة.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين.
2: اللهم
1: بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحاتكم بكل خير. تحية لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة جديدة مع انطلاقة أسبوع جديد بصحبتكم بإذن الله تعالى على توقيت الإجازة الذي تلاحظون أنه يبدأ في الساعة 7 صباحا وينتهي إن شاء الله على الساعة 8:30 إن شاء الله. طوال هذه الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى سنكون بصحبتكم في هذه الرحلة الصباحية. حياكم الله إلى حلقة 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أيضا فريق العمل يحييكم من الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
7: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
6: ويقول:
7: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
6: ويقول: الله

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. صباح سعيد وصباح مفعم بكل خير لكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم. موضوع جديد وجميل أن تكون انطلاقتنا في هذا في بداية هذا الأسبوع، مع انطلاقة أيضا الإجازة اللي تقريبا ما أدري والله عاد كل المراحل خلصوا أو لا، لكن المفروض أعتقد أنهم خلصوا، الله أعلم. وفكرة أنه يعني بداية الإجازة هي مدعاة لتكرار مواضيع كثيرة دائما يعني هي تفرض نفسها وترجع. يعني الآن رجعنا للإجازة، أكيد الناس يتكلمون عن السهر، أكيد الناس يتكلمون عن الفراغ، أكيد الناس يتكلمون عن السفر، أكيد الناس يتكلمون عن استثمار أوقات الإجازة والمواضيع اللي كل ما تجي إجازة طويلة الناس يعني يتحدثون فيها، ومن له محتوى أو طرح يتحدث عنها. فإحنا اليوم أيضا سنتحدث عن جانب مهم، ولكن أعتقد أنها من بل لا أعتقد بل هو فعلا أرقى شيء ممكن أن نتحدث عنه في هذه الإجازة. حديثنا معكم يا كرام عن حفظ القرآن في الإجازة، وش رأيك تخلص هالإجازة وتصير حفظت لك كم جزء من القرآن؟ وش رأيك إذا كنت حافظ للقرآن سابقا وتفلت منك، تنتهي هالإجازة وقد أصبحت من الضابطين من المتقنين للقرآن؟ وش رأيك لما تنتهي هذه الإجازة وتصبح بدل ما كنت متعثر في حفظ القرآن اكتسبت مهارات جديدة في حفظ القرآن وأصبح سهل عليك، وأصبح يعني كما يقول العلماء ذل لسانك بالقرآن وصرت يعني ماشي معك الحفظ، ماشي بشكل أسرع وأسهل. حديثنا عن هذا الشيء العظيم، عن هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: بل هو آيات في صدور. الحديث عن الصدور لا عن الصحف والسطور، وإن كان أيضا القراءة من المصحف خير وبركة أو من الأجهزة الجديدة أو غيرها، بس إحنا نتكلم الآن لكم لأن نعلم أن هممكم عالية ولأن نعلم حبكم للقرآن الكريم. فوش وضعنا مع القرآن؟ وهل تؤيدون بأنه فكرة الإجازة فرصة رائعة جدا وسانحة لأن الإنسان يراجع شوي علاقته بالقرآن الكريم، يراجع علاقته بكلام الله تبارك وتعالى؟ احنا بتجينا ساعات طويلة جدا حديثنا، خصوصا على الطلاب أو على الناس اللي كانوا ملتزمين مع الطلاب، ولما انتهت الدراسة تصبح هناك أوقات فراغ يعني طويلة نوعا ما. وحتى لو كنت منشغل، يعني ألا يستحق القرآن أن يزاحم هذه المشاغل؟ بل بالعكس، يعني هو يصير الأساس وبعدين يعني الله مستعان تحدث عن ما هو مفترض أن نعمله، ثم الأشياء الأخرى تأتي من بعده. فاليوم يا كرام سنحدثكم عن حفظ القرآن في الإجازة. شاركونا بأفكار، بتجارب، بمهارات، بطريقة شلون حفظت القرآن وضبطت معك وتشوفها سهلة وتشوفها مناسبة لأغلب الناس، شاركهم ترى بتاخذ أجرهم بإذن الله تعالى. وسؤال الحلقة الذي يقول لكم: يا كرام شاركنا تجربة أو فكرة ساعدتك على حفظ القرآن الكريم أو مراجعته خلال الإجازة. شاركونا على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534
5: 600 600.
2: وباتصالاتكم
5: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
5: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: نأخذ معكم جولة سريعة على فقرات هذه الحلقة إن شاء الله. معنا أيها الأعزاء إن شاء الله هدايات آية بعد قليل مع أحمد الشدي على 7:15 إن شاء الله. هذا الموعد الجديد أثناء الإجازة سيكون الجولة الصحفية، ستكون على 7:15 مع نايف الحربي إن شاء الله. 7:30 كالمعتاد ضيف الحلقة شاركنا إن شاء الله الأستاذ عبد العزيز باحداد، وهو مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بجمعية خيركم، عن موضوع حلقتنا عن الإجازة، موسم التفرغ، عن لماذا يعد القرآن الكريم هو خير ما يخصص له الأوقات، عن دور الأسرة في حفظ القرآن، عن ماذا عدت كذلك جمعيتهم لمثل هذا. على 57 دقيقة إن شاء الله بيكون معنا تغطية، وأيضا مع جمعية مزن للإتقان يحدثون إن شاء الله عن جمعيتهم، عن أبرز برامجهم. سيكون معنا على 8:15 إن شاء الله الفقرة الأسبوعية لأحاديث الجوامع مع الشيخ أحمد المنيس، العديد من الفقرات، التلاوات المختارة ستستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر منصة إكس والواتساب والاتصالات الصوتية التي تتحفون بها على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
6: هدايات آية.
7: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: كثير من أبناء الإسلام يرى أنه لا يصلح لخدمة الدين إلا العلماء والدعاة الذين لهم باع طويل في العلم والدعوة، فإذا قارن حاله بحالهم وجد مسافة بعيدة، فلا يلبث أن يضعف عزمه وتفتر همته فيعيش سلبيا لا يقدم لدينه. لا، بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح لنصرة دينه إذا سلك الطريق الصحيح في ذلك. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين فاعتبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا أحمد الشدي. وحديثنا إذا معكم أيها الأعزاء عن حفظ القرآن في هذه الإجازة. يعني بصراحة، يعني مهما تحدث الإنسان عن القرآن، عن فضله، عن بركته على على على على المسلم، على على حياتك، على على كل تفاصيل ومجالات الحياة التي يعني قد يشعر بها الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أن هذا القرآن حقيق وجدير بأن يكون له القدر الأكبر من اهتمامنا. هذا كلام الله، هذا المرسل إلينا، هذا دستور المسلمين، هذا النور، هذا الروح، هذا الهداية. فحقيق بنا الحقيقة أنه في كل مناسبة نستغل الحديث عن القرآن وعن كيف نخدم القرآن وعن أيضا جوانب تحتاج التركيز منا وإعادة التذكير لحق القرآن علينا. طيب، من معنا أبو عبد الرحمن من القوعية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا وسهلا أبو عبد الله. يا هلا والله وسهلا.
4: الله يسعد صباحك بكل خير. صباح المستمعين ومستمعات.
3: يا هلا والله وسهلا.
4: تكلمت عن يعني قضية الإجازة فرصة لحفظ القرآن ومراجعة القرآن، لكن يعني ذكرت أنت نقطة مهمة جدا، وهي أن حتى ولو الإنسان مشغول،
3: صح،
4: يعني القرآن يستحق أن يوضع في الأولويات،
3: صح،
4: وفي المقام الأرفع. يعني يكفي أن كتاب الله عز وجل، التعامل مع كتاب الله ليس كالتعامل مع أي أمر آخر، وهو من أكثر ما يقرب إلى الله عز وجل ويرفع درجة الإنسان في الدنيا والآخرة، فهو يستحق. الحقيقة في الإجازة غالبا أكثر جمعيات تحفيظ، لم تكن كلها في بلادنا المباركة، ينفذون دورات للقرآن، دورات مركزة
3: مكثفة. نعم صحيح.
4: أي نعم. وأحيانا قد يعتقد بعض الناس أن الدورات هذه فقط خاصة لطلاب التحفيظ المستمرين في بقية العام، أو حتى أنها فقط لصغار السن، طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. لكن حسب ما نعرف أن أكثر جمعيات التحفيظ يقيمون برامج وحلقات خاصة حتى للكبار، للموظفين، للجامعيين،
3: للكل، حتى المتقاعدين.
4: أي نعم، حتى المتقاعدين. نعم صحيح. فهي فرصة الحقيقة أن الإنسان يضع لنفسه برنامج، إذا وضع البرنامج لنفسه بنفسه فهذا طيب. أن استعان بهذه الجمعيات، حضر في إحدى هذه الحلقات وارتبط بها، وهذا في تشجيع.
3: يا سلام عليك أبو عبد
4: الإنسان، وفي رفع في همته.
3: نعم.
4: فهي فرصة مثل ما ذكرت، والمجالات مفتوحة
3: الحمد لله.
4: والحمد لله الآن حتى كثير من جمعيات التحفيظ والحرمين أيضا وغيرها،
3: نعم،
4: عندهم برامج إلكترونية
3: بلا شك. يعني نعم، وجلسات عن بعد، وناس ختموا يعني كلها بالتلقين عن بعد، والحمد لله الخدمات متنوعة، وتطورها أيضا، تطور يعني هذا الجانب لدى الجمعيات وغيرها شيء كبير وواضح. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ. إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية كالمعتاد مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
3: يا هلا والله وسهلا. اليوم أنا وأنت.
6: إي والله أكيد، أبد أبشر، جاهز.
3: يلا أنا خبر وأنت خبر. المملكة تطلق أسبوع المياه السعودية الأول.
6: الربيع يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية.
3: برعاية أمير المدينة انطلاق موسم التمور.
6: تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج.
3: الشؤون الإسلامية تنفذ برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال 1447.
6: اعتماد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين.
3: ريف السعودية 66% نسبة إنجاز مراكز خدمات تسويق الفاكهة.
6: طالبات سعوديات يبتكرن غواصة ذكية لرصد بيئة البحر الأحمر.
3: وشجرة الطلح منظومة بيئية واقتصادية متكاملة في صحاري المملكة.
6: وأخيرا الصحة، أربع علامات قد تكشف اضطراب ما بعد الصدمة وطلب المساعدة من بداية الأزمة.
3: نعم، طيب خلينا نبدأ بالخبر الأول. المملكة تطلق أسبوع المياه السعودي.
6: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سلطان، تنطلق اليوم في جدة فعاليات النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشهد الحدث أكثر من 97 جلسة وورشة عمل متخصصة، إلى جانب استضافة منتدى المياه العربي والاجتماع التشاور الثاني لمنتدى العالمي للمياه 2027 بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف دول العالم.
3: نعم، الحديث عن المياه وأهميتها صراحة جدا مهم. طيب الربيعة وعندنا تدشين مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية.
6: نعم أخوي سلطان، هذا يعني حسب ما هو أمامي، دشن وزير الحج والعمرة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة إلى الحوسبة السحابية بنسبة 100% بعد 24 عاما من تشغيل المركز منذ تأسيسه عام 2002. ويخدم المركز أكثر من 20 مليون حاج ومعتمر سنويا، ويتكامل مع أكثر من 70 جهة محلية ودولية، ويدعم أكثر من 51 مليون مستخدم لمنظومة نسك، مقدما أكثر من 500 خدمة رقمية.
3: انطلاق موسم التمور في المدينة،
6: وهذا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة منورة. تنطلق فعالية موسم تمور المدينة 2026. يتحدثون عن هذا الموسم يضم منطقة خيرات المدينة التي تشمل 28 جناحا لعرض وتسويق التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى حراج يومي يبدأ من الساعة 6 مساء بهدف دعم التسويق وتعزيز الاستثمار وفتح فرص جديدة للتصدير. ونعرف أن تمور المدينة أول تمور، وخاصة الروتانة أول تمر يصلنا في المنطقة هنا.
3: أي نعم، وظهر وصل.
6: إيه وصل. الناس الحين ما شاء الله تقدع الآن، القدوع اللي نسميه قدوع من المناصيب.
3: نعم، يا رب لك الحمد على الصحة والعافية والنعم. طيب يقول لك تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج القادم.
6: نعم، احنا نقول دائما ما ينتهي موسم الحج الا ويبدا التحضير للحج الذي السنه التي يعني تليها. وهنا بتوجيه من امير منطقه مكه المكرمه الامير خالد الفيصل واشراف نائب امير المنطقه الامير سعود بن مشعل، نظمت حلقات النقاش للتحضير المبكر لموسم حج 1448. واستمرت الحلقات 3 أيام بمشاركة ممثلي 60 جهة معنية بخدمة ضيوف الرحمن لمراجعة نتائج موسم حج 1447 ووضع توصيات وخطط تعزز الجاهزية وترفع كفاءة التنسيق وتدعم المعالجة الاستباقية للتحديات التشغيلية استعدادا للموسم المقبل.
3: طيب يا أبو فهد، عندنا أيضا جدول أسبوع لأئمة الحرمين.
6: هذا ما اعتمدته رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجدول الأسبوعي للإمامة لفترة من 13 إلى 19 محرم 1448 في إطار تنظيم شؤون الإمامة وتيسير متابعة جدول الصلوات للمصلين والزوار بما يعزز جودة الخدمات في الحرمين الشريفين. يعني أنت الحين تقدر تروح وأنت تعرف اليوم بيصلي السديس، بيصلي مثلا الأئمة الآخرين، يعني تصير تعرفهم وتعرف أوقاتهم.
3: جميل. طيب عندنا يا طويل العمر أيضا الشؤون الإسلامية وتنفيذ برامج دعوية وعلمية.
6: لا، وتتكلم عن عام كامل. هنا نفذت وزارة الشؤون الإسلامية برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة من خلال عام 1447، شملت توزيع أكثر من 2 مليون نسخة من المصحف الشريف في 93 دولة، كما نظمت مسابقة قرآنية في 4 دول بمشاركة 191 متسابقا ومتسابقة وطنية في 19 دولة بمشاركة 4461 متسابقا ومتسابقة، إضافة إلى تنفيذ برامج الإمامة في 47 دولة بمشاركة 90 إماما، وبرنامج الإفاد والإرشاد في 60 دولة بمشاركة 188 إماما، وتنفيذ برنامج تفطير الصائمين في 70 دولة وتوزيع 1000 طن من التمور في 120 دولة. وأنا أتذكر أيام رمضان رحت موفد مع وزارة الشؤون الإسلامية لماليزيا كوالالمبور، وشفت صراحة خدمات تقدم. يعني وزارة الشؤون الإسلامية توزع مصاحف، هناك أئمة، هناك كذلك تفطير صائم، كل هذه تقوم عليها المملكة العربية السعودية.
3: ما شاء الله تبارك الله. طيب ريف السعودية وخدمات تسويق الفاكهة.
6: اليوم عندنا شيء يسمونه برنامج ريف السعودية، وهذا يقدم يعني أو يقدم على إنشاء وتجهيز 18 أو 11 مركز لتسويق الفاكهة في مناطق المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ طنين في الساعة للمركز الواحد. سجلت عسير أعلى نسبة إنجاز بلغت 66%، تليها جيزان بنسبة 55%، فيما شملت المشاريع مركزين في نجران ومركز واحد في كل من الشرقية وجازان وحائل والقصيم وعسير والباحة ومكة المكرمة. إذن هذه مراكز للتسويق وجميلة ومهمة، وخاصة للفواكه. إذا عرفنا المملكة ولله الحمد تشتري بعدد من ضمنها البرتقال وغيره من الفواكه.
3: وش سالفة الطالبات السعوديات؟
6: اليوم طلابنا وطالباتنا ما شاء الله متميزين، وهنا حققت طالبات قسم هندسة الحاسب بجامعة الطائف المركز الأول كأفضل مشروع تخرج في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بعد ابتكار غواصة ذكية لرصد قاع البحر الأحمر ومتابعة التغيرات البيئية والكشف عن الأضرار والفرص البيئية.
3: ما شاء الله تبارك.
6: نروح للطلح.
3: يلا نروح للطلح. يلا.
6: دائما نسمع يقولك هذا عسل الطلح وهذا عسل السدر وهذا عسل السلم وهذا عسل الشيح وهذا عسل يعني السمر وغيرها، لكن اليوم احنا نتكلم يعني يعد شجر الطلح من ابرز مكونات الغطاء النباتي في صحاري المملكه العربيه السعوديه، ولا سيما منطقه الحدود الشماليه لما تمثله من اهميه بيئيه واقتصاديه، وتسهم في مكافحه التصحر وتثبيت التربه وتوفير المأوى للكائنات الفطريه، كما تعد مصدر لانتاج اجود انواع العسل اضافه الى الاخشاب والصمغ العربي، ويصل ارتفاعها الى اكثر من 8 أمتار، وتتميز بقدرتها العالية على التكيف مع الجفاف والظروف الصحراوية.
3: طيب نعم. ناخذ الخبر الأخير.
6: الخبر الأخير دائما نسمع يقول لك الصدمة أو ما بعد الصدمة أو اضطرابات ما بعد الصدمة، وهذه لها أثار نفسية قد تظهر للناس وقد لا تظهر، لكن وزارة الصحة حبت توضح يعني وش أسوي، يعني لا سمح الله لو صار لأي صدمة أو لقريب أو لعزيز، مثلا وفاة عزيز أو فقدان يعني وظيفة وما إلى ذلك. لكن أول شيء تقول ضعف الأداء اليومي، يعني عشان تعرفهم عندهم ضعف أداء يومي، إذ يجد المصاب في صعوبة في يعني أداء مهامه اليومية المعتادة، تأثر العلاقات الاجتماعية وما ينجب عنها عن عزلة وتراجع في التواصل مع المحيطين، نوبات الذعر وهي نوبات مفاجئة من القلق الشديد والخوف، اضطراب النوم كالعرق والكوابيس المتكررة المرتبطة بالحدث الصادم. ودعت وزارة الصحة كل من يعاني من هذه الأعراض إلى المبادرة باستشارة المختصين في الصحة النفسية، مشيرة إلى أن طلب المساعدة خطوة شجاعة نحو التعافي. ترى ما في شيء اسمه بعض الناس، ترى المرض النفسي أو المشاكل النفسية كلنا نمر فيها، تراها زيها زي أي مرض عضوي، لذلك أي شيء يصير يعني يواجهك روح راجع الطبيب، وترى ما في خوف زي أول الناس نقول يقول والله ما أبغى أحد يشوفني رايح المستشفى مثلا أو طبيب نفسي، ترى عادي طبيعي، وبالعكس الكل يطلب إذا تأثر لا سمح الله.
3: الحمد لله كل شيء لحل بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا أبو فهد، وإن شاء الله نلتقيك غدا مع باقة أخبار جديدة
6: بإذن الله. في أمان الله.
3: في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
5: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شكرا لكم. هذه التلاوة كانت للقارئ أحمد الحذيفي، وعدنا لكم من جديد أيها الكرام حديثنا عن حفظ القرآن في الإجازة. يمكن كثير من من يستمع لنا في عمر يسمح له بحفظ القرآن، ويسمح له حتى بالحفظ المتقن للقرآن. وإحنا ربما تعرفون وسمعنا ورأينا كثير من التجارب اللي لأشخاص تقدموا في السن في العقد السادس أو السابع، ومع ذلك اجتهدوا وركزوا وأخذوا بعض الوسائل والمهارات وحفظوا القرآن وختموا القرآن. فالمسألة ليست صعبة، وحتى الدراسات الجديدة تحدث على أن العقل دائما، يعني إلا إن عرض له خرف أو زهايمر أو شيء من هالقبيل، ولكن الأصل أنه دائما هو قابل للتعلم، هو قابل لأن يستوعب، هو قابل لأن يحفظ ولو قدرا يسيرا مهما تقدم به السن، ما دام أن العقل بشكل كامل، يعني وظائفه تعمل بشكل جيد ولو حتى متواضع، فهو سيستطيع الحفظ.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله مستمعين الأعزاء إلى زاوية ضيف الحلقة، الحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا. يسعدنا بأن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز با حداد، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بجمعية خيركم. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ خالد، حيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا، معك أخوك سلطان الربيع. الله يخليك، أهلا وسهلا. لا بالعكس، الله يرضى عليك. معنا موضوع هام جدا وهو حفظ القرآن في هذه الإجازة واستثمار هذه الأوقات الثمينة فيما هو أشرف ما يمكن أن تشغل به الأوقات. خلنا نتحدث في البداية عن الإجازة وما يحدث فيها من بطبيعة الحال من التفرغ، وأيضا حظ الناس منها من الاستجمام والراحة، ومسألة الجمع بين هذا وبين أن يستثمرها فيما ينفع.
4: طيب، حياك الله أستاذ سلطان، ومرة أخرى حيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس ونور للقلوب وشفاء للصدور، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه ومنهاجه كتاب الله تعالى، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع الذي طرحتموه أخي الكريم موضوع مهم، والإجازة هي جزء من عمر الإنسان، وعمر الإنسان هو رأس ماله في هذه الدنيا، فليست هي مفكة عن أيامه ولياليه وجزء عمره الذي يتآكل مع مرور الوقت، يعني نعم. هي جزء من عمره، والله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن في مواضع كثيرة من كتابه، فقال العصر إن الإنسان لفي خسر إلى غيرها من الآيات. أستاذ سلطان، أعمارنا في الحقيقة هي مجموعة أيام، كلما مضى يوم من عمر الإنسان لا يعود هذا اليوم أبدا، وكان السلف رحمه الله تعالى ينظرون إلى الوقت نظرة عظيمة. وكان الحسن البصري من أقواله المشهورة: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. الراحة والترويح عن النفس أمر مطلوب في كل الأوقات، يعني ما في بأس به، لكن الإنسان المسلم يجب أن يكون متوازنا ولا تتحول إجازته كلها، يعني الشهرين أو أكثر من شهرين، تحول إلى فراغ قاتل ووقت يضيع بلا هدف. بل الإجازة ينبغي أن ينظر لها الإنسان المتزن أنها محطة يتزود فيها الإنسان بما ينفعه في دينه أو دنياه، يجعل فيها البرامج النافعة المفيدة. وهناك الكثير من البرامج النافعة المفيدة قد لا يستطيع الإنسان إنجازها مع أيام الدراسة، فيعني يستثمر هذه الإجازة في إنجاز هذه البرامج التي تبنيه شخصيته وتبني يعني من تكمل النقص الذي فيه، ويستثمرها فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. الحديث أيضا عن يعني القرآن الكريم وفكرة خيريته، وأن أنه جدير بأن نخصص له الأوقات، جدير بأن نخصص له الأوقات الثمينة، فكيف بأوقات هي في الغالب ستضيع سدى؟
4: جميل. أيوة، إذا سئلنا يعني جزاك الله خير، أحسنت، يعني هذا سؤال جميل. إذا سئلنا يعني ما هو أفضل ما تستثمر به الأوقات وتعمر به، يأتي القرآن الكريم في مقدمة هذه الاهتمام، مقدمة هذه الاهتمامات. أخي الكريم، القرآن الكريم ليس كتابا عاديا، هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، ومن هذا المنطلق جاء تعظيمه والعناية به وبكل ما يقربنا إليه. فالعناية بالقرآن مقدمة على غيره، لأن فضل كلام الله فضل كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، فأي فضل يعني يقارن به فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه؟ فكلام الله مقدم على أي كلام آخر. فإذا أردنا أن نعمر الأوقات ونشغلها بشيء فلن نجد ما هو أفضل وأجل من كلام الله سبحانه وتعالى.
2: الله أكبر.
4: والقرآن الكريم هو النور والهدى والشفاء والطمأنينة، قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نحن نريد الهداية في كل أمور حياتنا، ونريد الهداية لأبنائنا وبناتنا وأطفالنا، فنعلمهم القرآن يهديه. القرآن هو الذي يدلهم على طريق الهداية: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فما في سبيل للسلام وللهداية إلا يا القرآن يدلنا عليه. والله عز وجل بعث رسوله ثم تم هذا الكتاب هدى، والذي بعث رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذا جاء في أكثر من آية في القرآن. وهو شفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلو كان هناك طريق هداية من غير القرآن وطريق هداية بالقرآن، فالقرآن هو الأقوم، يهدي للتي هي أقوم، فهو أفضل من أي طريق آخر.

0: فيه القرآن، مكة والمدينة والزمان، رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر شرفت لأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، والمجلس الذي يقرأ فيه القرآن يبارك، واجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالمجلس بورك لأنه تلي فيه القرآن، ومن بركتي أن نعظم ونجل كل من تعلمه وعلمه وحمله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن إجلال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. بل أخي الكريم حتى الورق الذي يكتب فيه كلام الله نعظمه ونحترمه، قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. فهذه كلها صور من البركة. فإذا أردنا أن تبارك أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وحياتنا فلنجعل فيها جزء منها القرآن الكريم. فهذه الإجازة إذا حملناها في القرآن، إذا يعني ملأنا فيها ونظمنا فيها برامج القرآن الكريم، تبارك هذه الإجازة. القرآن الكريم لا يكون في صغير إلا كبره، ولا في حقير إلا عظمه، ولا في قليل إلا كثره، ولا في عسير إلا يسره. مما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن. فأعظم نعم الله على عبده أن يفتح له بابا يعيش من خلاله مع القرآن الكريم. أخي الكريم، القرآن الكريم ليس مجرد مشروع قراءة أو حفظ لكتاب كأي كتاب آخر، بل هو مشروع بناء وجداني وقيمي وإيماني ومعرفي وفكري. عندما يمتلئ صدرك أخي المستمع وصدر ابنك أو ابنتك بالقرآن الكريم، نحن لا نملأ وقتهم بشيء مفيد فحسب، بل نبني لهم سياجا يحميهم من منكرات العقائد والأخلاق الفاسدة، ونصنع منهم جيلا مباركا منشرح الصدر نافعا لنفسه ومجتمعه وأمته، يذوق من خلال هذا الكتاب العظيم سعادة لا تشبهها أي سعادة في هذه الدنيا. لذلك أقول لكل مستمع ومستمعة، لا تحرموا أنفسكم ولا أبناءكم من هذا الخير العظيم، فالفرص كثيرة ومتنوعة، وكل إنسان يستطيع أن يجد بينها البرامج الذي يناسبه له ولأبنائه.
1: أكيد.
0: وهو لا شك أعظم شرف، أعظم وأشرف يعني ما يمكن أن نملأ به هذا الفراغ هو كلام الله عز وجل. والجميل أن نتعلم في تعلم القرآن الكريم أنه سهل وميسر، قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقليل المستمر من يعني في أي برنامج مع القرآن الكريم يصنع فرقا كبيرا. فيبدأ بالقليل واستمر فيه، فإذا بدأ بصفحة واحدة أو بآيات يسيرة يفتح الله عز وجل عليه ويصبح القرآن جزءا كبيرا من حياته اليومية. وجزاك الله.
1: نعم، أنت ذكرت وأشرت في أثناء حديثك على مسألة الأبناء والأسرة والوالدين، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه الآن. لا شك أن الأسرة لها دور وأثر كبير في هذا، فما الدور الذي ينبغي وحريب الأسرة أن تقوم به في ما يتعلق بتوجيه الأبناء نحو القرآن خصوصا في هذه الإجازة؟
0: نعم، الأسرة هي نقطة البداية لا شك. ودعني أخي الكريم أن أخاطب الأباء والأمهات مباشرة. أبناؤنا أمانة جعلها الله عز وجل بين أيدينا، وهذه الإجازة فرصة ذهبية لتقوية علاقتهم بكتاب الله تعالى. من أجمل الصور التي نرجو أن نراها في بيوتنا أن يجلس الأب مع أبنائه وكل واحد مع مصحفه، يقرؤون وكل واحد منهم معه مصحفه، يقرؤون معا ويحفظون معا ويتسابقون معا. تكون هناك منافسات ومسابقات سرية، من يقرأ أكثر، من يحفظ أكثر، من يتقن أكثر. يشترك الأب مع ابنه والأم مع ابنتها في برنامج قرآني يتنافسون فيه. هذا التنافس هو من أجمل صور الاستثمار لهذه الإجازة، وفيها أيضا التربية بالقدوة، في ذلك فليتنافس المتنافسون. حافظ القرآن يستفيد من حفظه في كل شؤون حياته وفي دراسته وفي وظيفته وفي كل شيء. هذه اللحظات الجميلة التي تجمع الأسرة على كتاب الله عز وجل لا تصنع حفاظا القرآن فقط، بل تصنع أسرة قرآنية.

0: ذكريات إيمانية جميلة وروابط عميقة بين أفراد الأسرة. ما أجمل أن يكون الرابط بين أفراد الأسرة هو كتاب الله تعالى. الحقيقة أخي الكريم أن أبناءنا لا يحتاجون إلى التوجيه بالكلمات فقط، بل يحتاجون إلى القدوة. فعندما يرى الابن والده أو والدته يحملان المصحف ويحرصان على الحفظ والمراجعة أو تلاوة القرآن، فهذا المشهد لوحده هكذا درس تربوي عظيم. الحمد لله، يعني من فضل الله عز وجل أنه يعني معها في هذا الزمن الذي تيسر فيه السبل، لا يقبل أن يقول أحد أن الفرصة غير متاحة. هناك برامج قرآنية متنوعة في المساجد خلال العام، وفي البرامج الصيفية المكثفة، هناك البرامج التي تقدم عبر منصات إلكترونية عن بعد وبصور متعددة، هناك العديد من الوسائل والتقنيات الحديثة التي تعين على تعلم القرآن الكريم وتسهل حفظه ومراجعته. والحمد لله يعني في هذا العصر لم تنقتصر على الحلقات التقليدية، بل فتحت جمعية التحفيظ أبواب الحلقات الإلكترونية.
1: ما شاء الله.
0: وهذا يعني أن كل واحد من هو في بيته وفي أثناء سفره، حتى لو كان هناك يعني سفر في هذه الإجازة، يستطيع بضغط الزر أن يرتبط بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتعلما وتجويدا عبر وسائل تعليمية معاصرة ومحفزة مختلفة تجمع بين حستين السمع والبصر، وظف الجهد والوقت بطريقة احترافية. هنا يعني لفتة، احنا يعني تتخيل يعني اخواني المستمعين الكرام، لو خرج ابناؤنا من هذه الإجازة وهم اكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، ماذا لو خرجوا وقد تعلموا آية او سورة او جزء من القرآن تصبح نورا في صدورهم؟ هذه هي المكاسب الحقيقية التي تنفعهم وتبقى لهم ذخرا في حياتهم وبعد مماتهم، وسيذكرون يعني سيذكر هؤلاء الأبناء لآبائهم هذا الفضل الذي حبوه الذي يقروه لهم. نعم. من تعلم كتاب الله عز وجل. هذا هو الدور. نعم. التكاملي بين الأسرة وبين يعني. نعم. جمعيات تحفيظ القرآن، فواجب على الآباء والأمهات لا يغفلوا عن هذا الدور الذي. نعم. يعني تقدمه برامج القرآن الكريم.
1: أكيد. وهذا ما أريد الحديث عنه، يمكن الوقت الآن أزف معنا، لكن أنتم أيضا في جمعية خيركم يعني على آخر حديثك، ماذا أعددتم في الصيف للراغبين لتعلم القرآن لحفظ القرآن؟
0: إيه نعم، الحمد لله الذي شرفنا في جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بأن نكون خدما لكتابه العظيم. نحن في الجمعية بفضل الله ثم بدعم ومؤازرة من كافة فئات المجتمع أفرادا ومؤسسات، استعددنا لهذه الإجازة الصيفية بحزمة من البرامج النوعية والمتعددة التي تناسب مع كافة الأعمار والمستويات. لدينا بفضل الله عجل دورات وبرامج صيفية مكثفة في جميع المساجد التي تتواجد فيها خيركم خلال العام الدراسي، إضافة إلى البرامج الصيفية المتنوعة المخصصة للفتيات والنساء في جميع الدور النسائية في مدينة جدة. وتطلق خيركم في هذا العام للعام الرابع على التوالي الدورة الصيفية المكثفة للإجازة والإقراء لمن يسر الله عز وجل ويتم حفظ القرآن الكريم ويحفظ ويرغب في الحصول على الإجازة القرآنية، ويحصل المشاركون فيها على سند متصل النبي صلى الله عليه وسلم في خلال أقل من شهرين، إضافة العديد من البرامج القرآنية المتنوعة التي تقدمها الجمعية بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات التعليمية والمدارس الأهلية. وأيضا لا نغفل جانب التعليم الإلكتروني، حيث تنطلق برامجنا الصيفية عبر منصات التعليم الإلكتروني في الجمعية تتيح للطلاب والطالبات المشاركة بمرونة عالية تحت إشراف معلمين ومعلمات أكفاء، منها مثلا المجمعات القرآنية الافتراضية، برنامج اقرأ ورتل، وبرنامج النادي القرآني الصيفي الرقمي. هذه كلها برامج تعد تقدم عبر منصات التعليم الإلكتروني. جميع هذه البرامج يتم الإعلان عنها تباعا وطريقة المشاركة فيها عبر منصات التواصل الاجتماعي. خيركم تنظر الإجازة الصيفية أنها فرصة وموسم قرآني كبير، لذلك هيئة ولله الحمد برامج متنوعة تتناسب كما ذكرنا مع كافة الأعمال مع كافة الأعمار والفئات المختلفة. الله أعلم.
1: أخيرا، من أراد التواصل معكم والمشاركة التسجيل، حتى من أراد الدعم في أبواب الخير، يعني في أشرف أبواب الخير وهي تعليم القرآن وتحفيظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كيف يصل لكم؟
0: جزاك الله خير. أنا أؤكد على الفكرة الرئيسية في هذه المداخلة، أنه يعني الوقت هو العمر، أستثمره فيما ينفع ديننا ودنيانا، وأدعو لكل أب وأم وشاب وفتاة أن يقبل القرآن الكريم. قال الله عز وجل لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وندعو الجميع أن يسهم معنا في دعم مشاريع تعليم القرآن الكريم ورعايته وبرامجه، لأن كل آية تعلمها كل طالب وكل حرف يقرأه وكل خير ينشأ عن هذا التعليم فإن لمن أسهم فيه نصيبا من أجل بإذن الله تعالى. نعم. فمجتمعنا بفضل الله شريك أصيل للجمعية خيركم في هذه الخيرية. المساهمة مفتوحة للجميع سواء بالتطوع، بالمشاركة المباشرة في إنجاح هذه البرامج، أو بالدعم المالي للمشاريع القرآنية، أو بكفالة الحلقات والطلاب، أو حتى بنشر هذا الخير والدعوة إليه.
1: نرد تواصل
0: جميع خيركم العديد من المشاريع القرآنية يعود ريعها لخدمة القرآن الكريم. لدينا مشروع الصدقة اليومية بريال واحد في هذا المشروع تستقطع يوميا وبشكل مؤتمت تلقائي. تجد نفسك كل صباح تسهم في تعليم آياتين وتصحح تلاوة وتعد حافظا. وبمناسبة برنامج بك أصبحنا، سبحان الله، الصدقة في الصباح لها سر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. فما بالك بإنفاق يومي في كل صباح يذهب مباشرة لتعليم القرآن الكريم عن طريق الصدقة اليومية.
1: نرد بس إن كان فيه شيخ عبد العزيز على السريع بس وسائل التواصل.
0: نعم، يمكن التبرع مباشرة عبر متجر خيركم لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل عبر الرقم الموحد 920016670، وهذا الرقم أيضا مخصص لخدمة الواتساب. وأشير من خلال هذه الإذاعة المباركة أن جمعية خيركم ترحب بالجميع تعلما وتعليما وتطوعا في برامجها ودعما ومشاركة. شكرا لك أستاذ سلطان، وشكرا موصول لإذاعتنا الحبيبة ولهذا البرنامج المتميز، وبارك الله في جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا جزيلا لك شيخ عبد العزيز بحداد، مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بجمعية خيركم، بارك الله فيكم.
0: جزاك
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ محمد الفاو.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: مستمعينا الأعزاء، معنا في هذه التغطية جمعية مزن للإتقان، والحديث بشكل موسع عنهم معنا الأستاذ أيمن الجريشي، رئيس مجلس الإدارة. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالنور وأهلا وسهلا.
2: يا أهلا ومرحبا، حياكم الله. حدثنا بداية عن هالجمعية وعرفنا بها.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. أولا أحمد الله وأشكره على ما من علينا به من هداية لكتابه الكريم، ثم أشكركم أسرة البرنامج على إتاحة الفرصة. طبعا من رحم المسجد النبوي وحلقات المسجد النبوي تأسست جمعية مزن للإتقان لتعكس النجاح الباهر لحلقات المسجد النبوي في أحياء ومساجد المدينة المنورة. فهي جمعية غير ربحية مصرحة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، تعنى بتعليم القرآن الكريم تعليما متطورا يرتكز الأهداف المهارية. وأطلقت الجمعية عددا من البرامج المتخصصة التي تسهم في حفظ القرآن الكريم ومدارسته. هذه برامج تنمي السلوك وتزكي الأخلاق وتسهم في بناء قدرات العقلية والمعرفية للطلبة. وإذا أذنت لي، الجمعية تسعى لتكون مرجعية عالمية رائدة في إعداد وتطبيق المعايير الخاصة في مجال تعليم القرآن الكريم، لتكون منطلق للعالم أجمع في ترتيب وإخراج الأهداف التعليمية والإجراءات التنظيمية تعليم ونقل رسالة القرآن الكريم من جيل إلى جيل. واليوم ولله الحمد يلتحق بالجمعية وعلى مر سنتين فقط من عمرها، عمر تأسيسها، 17,000 طالب وطالبة من 70 جنسية ينضمون في 660 حلقة يقوم عليها أكثر من 500 كادر من الكوادر المؤهلة. ولله الحمد أيضا تغطي الجمعية 51 حيا وهي أحياء المدينة المنورة كاملة ولله الحمد. والجمعية أتمتت كامل أنظمتها وخدماتها وجميع إجراءاتها بنسبة 100%. وحصلت الجمعية على 5 شهادات آيزو في إرشادات حوكمة المؤسسات وأنظمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة المنشآت التعليمية وأنظمة إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. والجمعية أطلقت أيضا برامج تعليمية عديدة، منها وعلى رأسها برنامج الإجازات، سواء مباشر أو عن بعد. يحصل المجاز على أعلى إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بين المجيز والنبي عليه الصلاة والسلام 29 رجلا. وكذلك الدورة الصيفية المكثفة في هذا العام والتي ستنطلق في 20 المحرم. وكذلك عدة برامج في إعداد وتأهيل المعلمين وتأهيل الأئمة إلى غير ذلك.
2: ما شاء الله، الله يوفقنا وإياكم يا رب. لو نتحدث أيضا بشكل يعني بشكل موسع ولكن على السريع على بقية البرامج والأنشطة والمشاريع.
3: نعم أحسن الله إليك. نحن عندنا برامج تكمل المنظومة التعليمية كاملة. فتبدأ البرامج من التلقين، يبدأ المستهدف من التلقين وهو تلقين القرآن، وتستهدف الفئة التي لا تقرأ ولا تكتب، الأمية، سواء الأطفال الصغار الذين لم يدخلوا المدرسة بعد أو الكبار في السن الذين لا يجدون القراءة والكتابة. وبرامج التعليم الحفظ وحفظ القرآن الكريم ومقسمة على مراحل، 6 مراحل تقريبا، كل مرحلة 5 أجزاء. وكذلك برنامج المراجعة، وهذا البرنامج يهدف إلى إثبات الحفظ، تثبيت الحفظ وترسيخه والاتقاء بالتجويد والأداء ومخارج الحروف والتأهية للإجازات، ثم برنامج الإجازات وهي تتمة هذه البرامج ورأسها. وبرنامج الإجازات يحصل فيه المجيز يقرأ ويعرض القرآن حفظا كاملا على مجيز ذا إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العزة، ويحصل فيه المجيز على إجازة في رواية حفص عن عاصم أو في قراءة عاصم براويه اللي هم حفص وشعبة، أو وكذلك هناك أصحاب قراءة الصلة وأصحاب السبع وقراءة السبع وكذلك العشر الصغرى والكبرى. والطالب في جمعية موزن ينتهي من الجمعية ليس بحفظه للقرآن وإنما بإجازته في الحفظ، لأن مرحلة حفظ القرآن هي مرحلة تتلوها مرحلتين،
2: نعم،
3: وليس هي المرحلة النهائية كما هو متعارف عليها.
2: نعم، يمكن الشيخ بس أنا الوقت يدركنا عشان الموجز، أراد تواصل معكم المشاركة الدعم بما تجد به نفسه، كيف يصل لكم؟
3: أحسن الله إليك. نعم، هناك الجمعية موقع إلكتروني هو موزن muzn.sa، وكذلك بنفس الموقع هناك بريد إلكتروني لكن أوله كلمة info الاختصار information muzn.sa. نعم، أحسن الله.
2: وكذلك وإياكم يا رب،
3: جزاكم الله خير. في جمع يعني حسابات موزن للإتقان في التواصل الاجتماعي في إكس وفي
2: إذن لو تكتبون أيضا في جوجل موزن للإتقان أو في وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة سيخرج لكم حساب الجمعية. شكرا جزيلا لك شيخ أيمن، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية بطائرات مسيرة. مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. البرلمان العربي يؤكد في بيان ختامي رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية. المملكة تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة. جناح المملكة يدشن مشاركته في معرض النقل اللوجستي بالصين بسبع اتفاقيات. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة. ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان. الرئيس اللبناني يعتبر الاتفاق الإطاري مع إسرائيل خطوة أولى في طريق استعادة السيادة على كامل لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف درعا بسوريا. أخيرا، أكثر من 1400 قتيل حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا. كان هذا موجز 8 صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
1: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد المنيس.
6: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. والمراد بالإسلام في هذا الحديث الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإسلام له إطلاقان في النصوص: الأول الإسلام بمعناه العام، وهو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والثاني الإسلام الخاص، فيراد به الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا أطلق الإسلام لم يعن به إلا هذا على وجه الخصوص. والإسلام بالمعنى العام والخاص يتفقان في أصل التوحيد والاعتقاد، وأما الشرائع ففيها اختلاف، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف في بعضها عن شريعة من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد. متفق عليه. ومعنى إخوة لعلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، فهم مختلفون في الشرائع متفقون في أصل الإيمان. وأعظم هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فيأتي العبد بالشهادتين عالما بمعناها، ناطقا معلنا بها. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. ولها ركنان: الأول النفي، أي أن ينفي جميع ما يعبد من دون الله، والثاني الإثبات، أي أن يثبت العبادة لله وحده. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ومن لم يأتي بالشهادتين فليس بمسلم. وأما الصلاة فهي عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ومن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه يكفر بإجماع أهل العلم. وكذا من يترك الزكاة والصيام والحج جاحدا لوجوبها فإنه يكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه واجب. وأما من أقر بوجوب الصلاة وتركها تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم. والصحيح من قولي أهل العلم أنه يكفر أيضا، لما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وممن حكى إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تكفير تارك الصلاة الأئمة إسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر المروزي وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى. وأما ترك الزكاة والصيام والحج من غير جحد لوجوبها فالراجح أنه لا يكفر، لكنه متوعد بوعيد شديد، نسأل الله العافية والسلامة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: شكرا الشيخ أحمد الونيس على هذا الحديث الهام جدا. حديثنا معكم ما زال متصل أيها الكرام عن حفظ القرآن والإجازة. بلا شك لا يخفى على شريف علمكم الحديث والنصوص المتعلقة بفضل القرآن وفضل حفظ القرآن كثيرة، ولكن من الجميل أيضا استذكار بعضها، حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود وصححه الألباني. وهنا وقف يعني شرح الحديث عند هذا الحديث، ومما ذكروه أن مفهوم الحديث أن صاحب القرآن أي الذي في صدره القرآن، أي الذي يحفظ القرآن، وإلا ربما في تلك المشاهد الأخروية لن يتوفر مصحف أمامك لتقرأه كما أنت تقرأه الآن. فالفائز في مثل هذا هو من يحمل في صدره القرآن الكريم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يجيء القرآن، هنا الحديث عن شفاعة القرآن، يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني أيضا يحفظه كلنا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، هذا الماهر، هذا المتقن. والذي، شوف هذا الأجمل في الجزء الثاني في هذا الحديث أجمل: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه أو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وأذكر أيضا في حديث على شرح هذا الحديث أنها ربما لا توجد طاعة، طيب، لا توجد طاعة المسيء فيها له أجران إلا قراءة القرآن، بنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. يعني تخيل المسيء، طبعا بخلاف أكيد المستثنى قاصد الإساءة ومتعمد الإساءة، يعني المسيء يتعتع ويلخبط وربما يعني يلحن، وهنا أيضا يعني يمكن سمح الوقت أيضا نتكلم عن اللحن في القرآن، وهو عليه شاق، له أجران، له أجران، تخيل، وليس أجر واحد، أي أجر مضاعف، أجر بعد أجر. شوفوا الشرف العظيم هذا. طبعا مسألة اللحن في القرآن يعني ما أنها قريبة فما نفلتها، كان من دأب السلف الصالح رضي الله تعالى أو كثير منهم أنه قبل ما يعلم أبناءه أو يعلم الصبية أو من تحت يديه يربيهم، قبل ما يحفظه القرآن، أول شيء يعلمه يعني لغة القرآن، يعلمه إعراب القرآن، لأن هذا أهم. وكان بعضهم يعاقب أبناءه على الخطأ في إعراب القرآن ولا يعاقبهم على حفظ القرآن إذا تركوه أو أهملوا أو قصروا فيه. وهذا جانب مهم، فكرة استقامة يعني قراءة القرآن شيء مهم جدا وشيء أساس، يعني هو القاعدة التي من بعدها سيحفظ الإنسان ألا يلحن، خصوصا اللحن الجلي أو اللحن الذي يحيل المعنى أو اللحن الذي يحيل المعنى إلى ضده. اللحن كما تعلمون في سورة الفاتحة غير مبرر أيضا، ولا يسع المسلم جهله، لأن ما تستقيم الصلاة إلا به. فهذه جوانب مهمة وأساسية فيما يتعلق بإتقان القرآن. من معنى يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم.
7: عليكم. وعليكم السلام.
2: أهلا يا أحمد، حياك الله.
7: الله يحييكم.
2: الله يرضى عليك، يا أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
7: والله أنا متابع للبرنامج. أنا من اليمن حضرموت.
2: يا أهلا ومرحبا، الله يحييك وحي أهل حضرموت. يا أهلا وسهلا.
7: الآن نحن يعني من أول نحن نتابع هذه الإذاعة المباركة.
2: نتشرف فيكم.
7: كانت الوالدة عليها يعني حفظها الله تتابع هذه الإذاعة، وخاصة برنامج نور على الدرب.
2: الله أكبر.
7: وكنا نحن صغار نحب هذه الإذاعة منذ أن كنا صغارا.
2: الله يجزاك خير. الوالدة
7: كانت تتابعها.
2: الله يجزاك.
7: وحينا إلى المملكة و يعني كنت كل يوم لما أسرح العيال للمدرسة وتابع هذا البرنامج المبارك، برنامج اللهم بك أصبحنا. وأنا أود أن أشارك معكم في هذا البرنامج، وكان الموضوع اليوم يعني موضوع شيق وموضوع مهم جدا.
2: الله يرضى عليك، تفضل.
7: حول القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، ويعيننا على تربية أبنائنا على حفظ كتاب الله تعالى.
2: آمين يا رب.
7: وسمعت من الشيخ قبل ضيف الحلقة.
2: نعم.
7: ضيف الحلقة كان يعني كان أعطانا دفعة قوية أننا نجعل بيوتنا عامرة بالقرآن، وخاصة نحن الآن مبتلين على الإجازة الصيفية.
2: نعم.
7: ونقوم يعني بتحفيز الأبناء على حفظ كتاب الله تعالى، ونجعل بيوتنا إن شاء الله عامرة بكتاب الله. نشكركم الشكر الجزيل
2: الله يجزاك خير.
7: نشكركم على جهودكم وعلى ما تبذلونه في هذه الإذاعة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
2: آمين آمين، الله يجزاك خير، وشكرا على كلامك اللطيف والطيب، وعلى مشاعرك الصادقة، وسلامنا للوالدة، وسلامنا لأهل حضرموت وإلى اليمن كافة، وبارك الله فيك يعني على مشاعرك الطيبة اللي وصلتنا عبر الأثير. طيب معنا هاجر، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي.
8: الله يحييك. نتكلم في موضوع اليوم عن إجازة مع القرآن.
2: نعم.
8: وهو بركة حياتنا، ولا إجازة مع القرآن، وقاعدة تقول خذ عن كل الحياة إجازة إلا عن القرآن، فهو روح الحياة وبركة الإجازة.
2: نعم.
8: والقرآن الكريم بركة حياتنا، فلا قوتنا ولا بركتنا ولا اعتصامنا ولا تربية أبنائنا ولا فلاحنا إلا بتمسكنا بهذا القرآن العظيم. أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به وإن اعتصمتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
2: نعم.
8: وفيه كل ما نريده في هذه الحياة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وفي الحديث الجميل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وقد شرح الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا الحديث بكلام جميل فقال: إن من كانوا من قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل من السماء فيتدبرونها في الليل ويعملون بها في النهار. جزاكم الله كل خير.
2: الله يجزاك خير يا هاجر، شكرا شكرا جزيلا لك على هذا التذكير الطيب. اللي يسمعونا أيضا يعني بعضهم حافظ القرآن ولكن تفلت منه أو بعد العهد عن حفظ القرآن، فهنا يأتي مسألة تعاهد القرآن، وهذا أيضا يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن القرآن يعني أشد تفلتا من الإبل في عقلها، ومسألة تعاهد القرآن بين فترة وفترة، وش آلية التعاهد، أيضا المختصين والمقرئين في هذا لهم بعض الآليات وبعض الأدوات التي يتعاهدون بها القرآن، يراجعون بها القرآن، إنك تراجع حفظك، تراجع ما تفلت منك، تحاول أن تجدد العهد خصوصا بالسور التي بعد العهد عنها حتى لا تتفلت منك، ولعل هذا بشكل عام أسهل بكثير من الحفظ الجديد بطبيعة الحال. ظهر معنا اتصال، معنا تركي، السلام عليكم القصيم، أهلا ومرحبا.
9: سلام، صباح الخير يا سلطان.
2: صباح النور والسرور، الله يحييك، هلا وسهلا.
9: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ابن عمر رضي الله عنه يوم من الأيام يقول أخذني صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الشاهد عندنا بالإجازة ومن حياتك لموتك. إن الإنسان يغتنم هذه الإجازة بما يقربه إلى الله جل وعلا. ومن ضمن هذه الأشياء اللي هي أعظم أمر اللي هو يعني الإقبال على كلام الله جل وعلا وكتابه، إن الإنسان يحفظ هذا القرآن ويتلوه ويتدبره. ومثل ما قال معنا يمكن أول متصل يقول يعني القرآن مو بلا أول حلقات تفتح مو بالصغار، حتى للكبار والمتقاعدين وغيرهم.
2: صح.
9: يعني الإنسان يقبل، وله بعيب إن الإنسان يقبل، وله معجزة إن الكبير ولا الكبيرة يحفظون. كم مرة نسمع يعني من جمعية التحفيظ في القرآن في هذه البلاد المباركة إنه حافظ رجل كبير في السن 60 و70 أو امرأة كبيرة في السن، فهذا ليس بمعجزة. لكن إن الإنسان ما يستعجل، ما هو بلازم أخلص وجه كامل، وال يعني آيات يسيرة تمسكة أزين من تقول حافظ 5 أجزاء و10 أجزاء ولا مسكت شيء منه. هذا يعني الأمر عظيم. وحتى يسلي مثل هؤلاء الكبار أو اللي ضعيف بالقراءة ولا الحركات، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. يعني نبشره الإنسان اللي ضعيف ولا ثقيل اللسان بإخراج الحرف له أجرين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمر أختم هذا يعني بأمر عظيم، إن حافظ القرآن كما ذكر الوحيد اللي تجري حسناته في دنياه وأخراه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم على نبينا. جزاك الله خير شيخ تركي، بارك الله فيك وشكرا على هذا الكلام الطيب. من معنا أيضا؟ السلام عليكم. معنا شايع، السلام عليكم يا شايع.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا.
2: صبحك الله بالنور والسرور، هذا وسهلا.
10: جزاكم الله خير على هذا الموضوع الجميل، وحقيقة لا نطيل عليكم لكن عندي نقطتين أبغى أشارك فيها في هذا الموضوع الجميل.
2: تفضل.
10: الموضوع الأول وهو إعجاز عجيب في هذا القرآن أنه يتفلت. تفلت القرآن إعجاز. وكيف إعجاز القرآن؟ يريد أن يرفعك في الدنيا والآخرة. فصاحب القرآن عندما يراجع لا يتفلت، فمعناته إن صاحب القرآن لابد أن يراجع القرآن، فيرفعها الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، يعني يزيد الأجر، يعني يضطرك هذا الكتاب العزيز ويأمرك بطريقة غير مباشرة إنك تقرأ يوميا وتتعاهد فيرفعك. ولذلك حتى المتقن للقرآن إذا لم يراجع ويكون له ورد من القرآن، يعني على الأقل ختمة في الأسبوع، فإنه سوف يتفلت. فلذلك يحاول يجعلك هذا القرآن تراجع فيرفعك في الدرجة.
2: الله يجزاك خير، بارك الله فيك، وجميل جدا ذكرتنا الحقيقة بهالجانب. ونتذكر أن من أسماء هذا الكتاب بنص القرآن عزيز، فالقرآن عزيز. وحتى يعني حتى من جرب حفظ القرآن مثلا وحفظ شيء يخالفه سيجد أنه مباشرة بدأ القرآن يتفلت منه. يعني لا تستطيع أن تحفظ القرآن وتحفظ شيئا يخالفه أو شيء يعني يخالف منهج القرآن أو يتضاد مع روح القرآن ومع طبيعة القرآن، ستجد أنه يتفلت منك ويذهب لأنه عزيز. شكرا جزيلا لك على المشاركة.
11: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة طيبة استمعنا إليها بصوت القارئ نعمة الحسان. نحن معكم أيها الكرام في ربما في هذه الدقائق الأخيرة العجلة من هذه الحلقة. من الأشياء اللي الحقيقة المفروض أن ذكرناها في البداية لكن جيد أن نستدركها الآن، وهي مسألة الشخص اللي عزم على قراءة القرآن. نقول له أول شيء يعني جزاك الله خير على هالنية الطيبة، ومجرد نشوء هذه النية الطيبة في داخلك فلعل هذا إشارة إلى خير عظيم فيك، وأن الله يريد أن يقربك ويختارك بأن تكون من حفظة كتاب الله. أهم شيء قبل أن يبدأ الإنسان بحفظ القرآن في هذا المشروع كله، سواء يريد أن يحفظ كله أو نصفه أو يحفظ سورة واحدة أو حتى وجه واحد، وش النية؟ وش نيتك؟ أنا أريد أن أحفظ القرآن، ليش؟ لماذا؟ وهنا الوقفة الجادة مع النفس، أو الوقفة يعني شو أقول لك الصريحة الحقيقية بينك وبين نفسك، أنا بحفظ القرآن يعني من جد لله، يعني لله فقط 100%. وهذا شيء تقف بينك ويعني وبين نفسك وعلاقتك بالله تبارك وتعالى، لأن كل شيء وكل عبادة إلا ما يدخل فيها حظوظ نفس. هل ستحفظ لي وقال حافظ فتكون من أوائل من يسعر بهم في النار نسأل الله العافية؟ هل تدخل فيها أيضا حظوظ دنيوية في مسألة مناصب مراتب مهنة تعليم قرآن لكذا لكذا؟ ما النية؟ وأيضا يعني عندما يعني أنا لا أريد أن أشدد في هذا كثيرا لأنها عائق لكثير من الصادقين بصراحة. في ناس يعني من شدة يعني حرصه على هذا ربما يبطل المشروع كامل، عشان يقول والله حسيت اني كذا، اني عشان اخذ الإجازة في القرآن وعشان يقال لي، وحسيت ان نفسي تتشوف لهذا وكذا. فهنا ايضا نذكره باقوال كثير من العلماء، سواء رد عن الشافعي او عن غيره، انه طلبنا العلم لأنفسنا أو لشيء من أو للدنيا أو لشيء من هذا القبيل، فأبى الله إلا أن يكون له. فإن كان تشعر أن نيتك في الأصل صادقة ولكن في بعض الشوائب البسيطة، فأنا أقول أيضا لا تعيقك، يعني لا تقسو على نفسك كثيرا، تذكر أنك بشر، وتذكر أن هناك بعض الأشياء أيضا الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأنت تبقى يعني تبقى قدر الإمكان تجاهد نفسك ونيتك أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. هذا شيء الحقيقة ربما يعني لمسناه من بعض الصادقين، أنه يعني قد يترك مثل هالمشاريع الطيبة لأنه يشعر والله أن نيته فيها دخل. النقطة الثانية والمهمة أيضا طلب المعونة من الله تبارك وتعالى. كم مرة احنا نطلب المعونة من الله في اليوم والليلة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، كم مرة؟ كثير. ولم يعني نلزم بتكرارها إلا لأهميتها. فطلب أنك يعني تطلب العون من الله تبارك وتعالى بأن ييسر لك القرآن، وأن يجعله لينا على لسانك، وأن يثبته في ذهنك وفي صدرك، هذا شيء بيد الله تبارك وتعالى. ونعلم من الأشخاص من يعني في مقاييسنا البشرية نقول يعني ما عنده زود ذكاء الصراحة، ولا عنده هذيك الذاكرة الخارقة، وما شاء الله حافظ القرآن من سنين وتجاوزك وانت جالس يعني تفكر، ويعني سبحان الله. استعن بالله، جرب احفظ، ولا تحط المشروع كبير جدا، انت ابدأ احفظ. يعني دائما يعني المقرئين يقول اكثر سؤال يزعجنا اذا جاء واحد وقال لي شيخ ابغى اقرأ القرآن عليك واحفظ القرآن عليك، تتوقع شيخ متى اخلص؟ على طول كذا. توقع أختم في كم يعني؟ يا رجال أنت يعني ابدأ واحفظ وشوف بعدين نفسك وطاقتك، أنت تقدر تحفظ في اليوم وجه ولا نص وجه ولا وجهين أو ثلاثة الله أعلم. أنا إن قرأت نص وجه يمكن إن شاء الله في سنتين ونص ثلاث تختم، وإن في وجه واحد ربما في سنتين أو قريب منها، نص وجه يمكن ثلاث سنين إلى أربع، وجهين طبعا يعني ستنجزه في سنة تقريبا، وغيرها من التقسيمات. ستجدون بالمناسبة يا أخوان يعني أدوات كثيرة، تجارب كثيرة في وسائل التواصل وفي مقاطع منشورة ومحتويات كثيرة، في أفكار جميلة جدا، أفكار جميلة جدا ورائعة لحفظ القرآن الكريم إلا ما تحصل وحدة تناسبك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينيلنا هذا الشرف. شكرا جزيلا لكم يا كرام على حلقة جميلة معكم، إن شاء الله تجدد اللقاء بكم في حلقة الغد. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الشيخ صالح، هذا سائل يقول: الشرك هو أعظم الذنوب لما فيه من إشراك بالله سبحانه وتعالى في العبادة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: ما هي حقيقة الشرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمشرك ليس مسلما، إنما المغفرة للمسلمين والمؤمنين، والمشرك ليس مسلما فلا تناله رحمة الله، فلا بد أن يتوب من الشرك ويخلص العبادة لله عز وجل. والشرك المراد به عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هو الشرك، الشرك عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من أقسام الشرك، صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي التي دون الشرك، فإنها يرجى أن يغفرها الله لصاحبها أو أن يعذبه بها، ولكنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية، ولو كان عنده ذنوب وكبائر، ما أما المشرك فلا نطمع له في مغفرة الله إذا مات على الشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو مناسبة نزول قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟
2: مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فلما حضرته الوفاة جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة من المشركين قالوا له: وتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك، ولا يدخل في رحمة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، لأنه يحب أن يهتدي عمه أبو طالب من شفقته عليه، ولرد معروفه وجميله الذي بذله أبو طالب في حمايته من أذى قومه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف يتعامل المسلم مع الخوف والرجاء منه سبحانه وتعالى عند اقتراب موته؟ هل يغلب جانب الخوف أم أنه يغلب جانب الرجاء؟
2: نعم، في حالة الاحتضار يغلب جانب الرجاء، في حال الصحة يواسي بين الخوف والرجاء ولا يغلب جانبا على جانب، يكون خائفا راجيا. أما إذا حضرته الوفاة فإنه يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، لأن العمل انتهى ولا يستطيع العمل، فيحسن الظن بالله عز وجل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: كيف يتعامل المسلم مع أخطائه التي تقع عند أداء الطواف؟
2: ما ندري ماذا أخطأ فيه، هل أخطأ في أركان العمرة أو الحج أو في واجباتها أو في سننها، ما ندري ماذا أخطأ فيه، ولكن على كل حال الذي يريد الحج أو العمرة عليه أن يصحب أهل العلم لأجل أن يسألهم ولأجل أن يقتدي بهم، وعليه أن يقرأ في المختصرات في مناسك الحج والعمرة، المختصرات الصحيحة الثابتة يقرأ فيها ويسأل عما أشكل عليه حتى يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يحاسب المسلم على الأخطاء غير المقصودة في حق الآخرين أو نسيان أداء بعض العبادات الواجبة؟
2: عفى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت. والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نسي، وما استكرهوا عليه إذا أكرههم أحد على عمل لا يرضي الله ففعلوه اتقاء للإكراه تخلصا من المكره، فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك. قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل شيئا مما يخالف المشروع تخلصا من الإكراه فإنه معذور في ذلك، لأن المشركين أمسكوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطلقوه حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يعتذر من الرسول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: قرأت في أحد كتب ابن القيم عن حجة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، يقول: ما معنى هذا الكلام؟
2: الهدي ما يساق من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هديا واجبا أو هديا تطوعا، فإذا سيق من الحل فإنه يجعل عليه علامة أنه هدي، بأن يجعل له قلائد في رقابه أو بأن يشرط الجلد حتى يظهر الدم فيمسح على سنامه، هذا شعار الهدي. والتقليد أن يجعل عليه قلادة ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى الغبن في البيع؟
2: الغبن هو أن يغبن أحد الطرفين البائع أو المشتري غبنا
3: فاحشا غبنا لم تجري به العادة، فإذا تبين له أنه مغبون فله الخيار بين الإمساك والرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يغبن في البيوع فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غبن، هذا شرط يلزم الأخذ به. نعم.
4: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والدفاع عن أعراضهم لمن وقع فيهم، هذا واجبنا، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا في بيعة الرضوان، ويقال لهم أصحاب بيعة الرضوان. كذلك بقية الصحابة لهم حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لم يعادل أن يتصدق صحابة رسول الله وأحدهم بمد من الطعام أو نصف المد، وذلك لفضلهم ومكانتهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسبقهم إلى الإيمان، ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
4: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كيف يكون للحج مواقيت زمانية ومكانية؟ لو وضحتم ذلك بارك الله فيكم.
3: مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وهي معلومة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريقهم. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلملم لأهل اليمن. نعم.
4: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما هي شروط قبول العمل الصالح؟
3: لا يقبل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. فالمتابعة لا يكون فيه بدعة، والإخلاص لا يكون فيه شرك، فلا بد أن يكون العمل خالصا من الشرك وخالصا من البدع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
4: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يستفسر عن أهل الصفة، يقول: من هم؟ وقد يعني مرت علي هذه الكلمة وهذا المصطلح أهل الصفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة وهم في هذه الصفة. نعم.
4: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت يقول: هل الهلال هو المحدد لدخول الشهر الهجري كقول للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟
3: نعم، هذا حديث صحيح في صيام رمضان: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال. فالله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك، فيصومون في آخر الشهر حتى يكملوه، وأما في أول الشهر فيوم الشك لا يصام، لا يصام يوم الشك. نعم.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم. يقول: هل إذا دخل الرياء في صلاتي بطلت كلها؟
3: نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه، ولا ثواب لصاحبه، لأنه لم يخلص لله عز وجل، وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدح والثناء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فهذا يدل على أنه لا يرائي بعمله، وإنما يخلصه لوجه الله عز وجل. وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه مرة قد سعى قبل أن يطوف، يقول: هل هذا صحيح؟
3: لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي، وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال: لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فهذا في المناسك التي تفعل في يوم العيد، أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج في هذا اليوم يعني. نعم.
4: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل إذا شكرت من أسدى إلي معروفا أكون قد شكرت الله سبحانه وتعالى؟
3: نعم، هذا صحيح. الناس لهم معروف عليك، تشكر لهم معروفهم، ومن شكر الناس يشكر الله عز وجل، لأن الأصل أن النعم كلها من الله عز وجل، فأنت تشكر الله أولا وتشكر من أحسن إليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. نعم.
4: أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل من السنة أداء ركعتين قبل المغرب؟ فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
3: نعم، هذا يدل على أنهم إذا غربت الشمس يبتدئون السواري ليصلوا قبل المغرب صلاة نافلة، فهذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الرابعة: لمن شاء. فدل على أن السنة أن يصلي قبل المغرب ركعتين. نعم.
4: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل الدعاء على النفس مذموم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فيدعو بعضهم على نفسه؟
3: نعم، حديث صحيح، فامسك لسانه عن ذلك إلا بالدعاء في الخير له، هذا شيء مطلوب. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأحزاب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأحزاب.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء لبس الثوب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
2: واذكر ربك.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر.
7: الحمد لله رب العالمين.
5: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تبركا بها وتأسيا بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ابتدأ بها في كتاباته إلى الملوك وغيرهم، كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، ومنها الكتاب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب في الحديبية أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر بي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يقدر فعلا خاصا متأخرا، فيقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، ويقدر خاصا لأن الخاص أدل على المقصود والمراد من العام، فإذا أردت أن تقرأ فلا تقدر أبتدئ، لأنه لا يعلم بماذا تبتدئ، لكن تقدر أقرأ لأنه أخص وأدل على المراد، لأنه يضمر في قلبه ما جعل البسملة مبدأ له. ويقدر متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله تعالى، والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق وهو المعمول يفيد الحصر، فقولك بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. والباء في بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، وهذا أنسب، أي أستعين بالله تعالى على ما أبدأ فيه وعلى تمامه وفهمه والعمل به وغير ذلك مما يضمره في قلبه وينويه. والاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وقيل إنه من الوسم وهو العلامة، لأن كلما سمي فقد نوه باسمه ووسم، لأن الاسم وسم على المسمى أي علامة يعرف بها. وقوله بسم الله الإضافة هنا من باب إضافة مفرد، فهو مفرد مضاف فيعم كل اسم من أسماء الله تعالى. وقوله الله لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، ولا يسمى به غيره، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. وأصل الله أصلها الإله، فهو اسم مشتق لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفاً وأدغمت اللام في اللام فصارت لاماً واحدة مشددة مفخمة تعظيماً. والمشتق ما كان له أصل ومعنى أخذ منه، أي أنه يلاقي مصدره وهو التأله، أله يأله تألها. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أنه مأخوذ من التأله والعبادة، والعبادة تأله القلب لمن يحب ويعظم. فمعنى الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقوله الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، وصيغة المبالغة تدل على السعة والامتلاء لكثرة رحمته سبحانه ولسعتها. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فمعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. والرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل ولا يسمى به غيره. وقوله الرحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل، فهو اسم يدل على الفعل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والفرق بينهما أي بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، وأن الرحمة صفته، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. فأحدهما دال على الذات والآخر دال على الفعل. وإذا جمع بينهما وقيل الرحمن الرحيم فالمعنى أنه ذو الرحمة الواسعة وأن رحمته واصلة إلى خلقه. وهذا ما أشار إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة الله، فهو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقوله كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذه المادة الكاف والتاء والباء مدارها على الجمع، ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات. وأما اصطلاحا فالكتاب هو ما يكتب من الألفاظ المتناولة بمعان متناسبة، ويطلق على جملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. والتوحيد مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من أسماء وصفات وأفعال وحقوق، وإن شئت فقل هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وركناه اثنان: إثبات ونفي. فالإثبات أن تثبت لله تعالى ما يجب له، والنفي أن تنفي مشاركة غيره فيه. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام التوحيد الثلاثة وما يتعلق بها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة ياسين.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: للقرآن العظيم تأثير عجيب في نفوس سامعيه، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا من سادات قريش وكان معارضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن قومه في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يفاوضه في أمر دعوته، فكان مما قال له: يا ابن أخي، إنك إن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إلى آخر ما قال. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة منصتا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فلما سمع هذه الآية قفز وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم إلا سكت. هذا دليل على تأثير القرآن على نفوس سامعيه. لم يستطع هذا الرجل أن يتمالك نفسه حينما سمع تلك الآية إلا أن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن يسكت.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام: الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى

خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة

قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات

0: ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرجتني

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وما يعدهم.

نأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى.

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. قوله آذنته أي أعلمته، وقوله مساءته أي ما يسوءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قوله بوضوئه: الوضوء اسم للماء المعد للوضوء. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، متفق عليه. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
0: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: آيات النعم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الرحمن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الاسم الصمد يربي فينا أن نحب الله الحب الخالص، فهو سبحانه الذي قد صمدت إليه الخلائق وهرعت إليه في قضاء حوائجها وتفريج كرباتها. الصمد يربي فينا ألا يقصد العبد بحوائجه إلا الله، ولا يعلق الآمال إلا بالله بالتوكل والتعلق والثقة. إذا عرفنا الصمد فلا نضيق ذرعا بهمومنا أو بأمراضنا أو بديوننا، فالصمد جل جلاله إذا التجأنا إليه لن يخذلنا ولن يضيعنا، فقط علينا أن نصدق في لجوئنا إليه وأن ننزل حاجاتنا به، وأن نعلم أن الليالي حبلى بالعجائب والغيب مستور وإن مع العسر يسرا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. لو استشعرنا أن خالقنا هو الصمد لاسترحنا في هذه الحياة الدنيا من متاعبها ومشاغلها. هذا الاسم يربي فينا أن نتخلق به، فنجعل من أنفسنا أن نكون نحن مقصودين للخير متعاونين عليه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم أيها الكرام من الموجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين اليوم. الدفاعات الجوية في البحرين والكويت تتصديان اليوم لاعتداءات جوية إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة معادية. غارات أمريكية إضافية على أهداف عسكرية إيرانية قرب مضيق هرمز. وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال العام الماضي. ديوان المظالم يحقق نموا قضائيا بنسبة 38%، والمحكمة العليا تضاعف منجزاتها. استشهاد فلسطيني وإصابة طفلة بجراح في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. العراق اعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفساد. فرنسا تسجل نحو 1000 حالة وفاة إضافية مرتبطة بموجة الحر. وأخيرا في موجز الأنباء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى 1430 قتيلاً وأكثر من 3200 مصاب وألاف المشردين. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
8: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
8: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا ماجورا تفسير آيات بينات من سورة العنكبوت. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا عند الآية 44 من سورة العنكبوت في المجلس الماضي، عند قول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذه الآية الطيبة المباركة وما بعدها من آيات بينات بصوت ندي محبر، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، فأكرمونا بالمتابعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام جديد بعد استماعنا وياكم لهذا الترتيل العطر المبارك للآية 44 من سورة العنكبوت وما بعدها من آيات بينات. نرحب من جديد بشيخنا الكريم الشيخ فالح الصغير. شيخنا أحسن الله إليكم، في هذه الآية الكريمة العظيمة خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، لو تحدثنا حول إثبات أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لا للهو واللعب والعبث، وما نستفيده من هدايات هذه الآية الكريمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول جل وعلا مخبرا عن قدرته العظيمة: إنه خلق السماوات والأرض بالحق لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالله جل وعلا بيّن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني بما فيها من مخلوقات عظيمة في السماوات مما يرى ومما لا يرى، وهو الأكثر. قال بالحق سبحانه وتعالى، يعني مثل ما قال ابن كثير: لا على وجه العبث واللعب، وإنما بالحق. قال بعدها: إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني لعبرة للمؤمنين يعتبرون بذلك، بمعنى أن الذي خلق السماوات والأرض ويتصرف فيها سبحانه وتعالى ولم يخلقها عبثا، أليس قادرا على أنه يخلق الإنسان ومن ثم يكلفه بما يكلفه به؟ فعلى الإنسان أن يعتبر بذلك، فما هو خلقك أمام خلق السماوات والأرض؟ فاتجه إلى ربك جل وعلا في كل شؤونك. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ما يتعلق بالاستفادة من الآيات، من هو الذي يستفيد من الآيات؟ من هو المؤهل شرعا للاستفادة من أنوارها وأضوائها وهداياتها؟
1: الذي يستفيد من ذلك هم المؤمنون، المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، الذين يدركون عظمة خلق الله جل وعلا. قال سبحانه: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة واضحة على أنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية، وينتفع من تلك الدلائل المؤمنون الصادقون. أما العابثون والذين يلهون في هذه الحياة ويشتغلون بدنياهم ولا ينتبهون لدينهم، فهؤلاء لا يستفيدون مما أشار الله إليه من عظم مخلوقاته. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا الوقوف عند هذه الآية الكريمة العظيمة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية الكريمة العظيمة التي نسمعها في خطبة الجمعة في كل أسبوع، لو تحدثنا عن فوائدها وعن هذا التوجيه القرآني العظيم فيها.
1: هذه الآية آية عظيمة جدا، تضمنت معادلة كبيرة جدا في منهاج حياة المسلم. الله جل وعلا يقول هنا بعد أن بيّن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بيّن جل وعلا قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. الكتاب هو القرآن العظيم. أتل سواء كانت التلاوة اللفظية لكتاب الله عز وجل أو التلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية هي أن تقرأ القرآن، أما التلاوة الحكمية فهي أن تأخذ أحكامه وتعمل بها. فقال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الخطاب يتجه إلى أمته عليه الصلاة والسلام. قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إقامة الصلاة يعني الإتيان بها على وجه الكمال والمداومة عليها في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وما يستطاع من سننها. والأمر بإقامة الصلاة كما قال المفسرون من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة. طيب كأن قائلا لماذا خصت الصلاة؟ قال وأقم الصلاة. قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تقود صاحبها إلى أن ينتهي عن المخالفات جميعا، وعلى رأس المخالفات الفحشاء والمنكر، سواء كانت فحشاء يعني عظيمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك، والمنكر وهو ما كان أقل من ذلك من هذه الكبائر. قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أن من أقام الصلاة حق القيام بها هذه الصلاة تنهاه عن رذائل الأخلاق، عن رذائل الأخلاق، فتنهاه نهيا عظيما فلا يقترف. هذه الصلاة الحقيقية. أما الذي إذا نقرأ نقرأ الغراب، أو الذي يصليها وذهنه شارد يمين ويسار، أو يتقلب في أحوال الدنيا، أو يفكر في مشروع دنيوي، أو المرأة ماذا تطبخ وماذا تعمل وماذا تذهب إليه، الذي يفكر هذه التفكيرات الجانبية لا يستفيد من هذه الصلاة. إنما الذي يتجه إلى الله جل وعلا بصلاته، بمعنى أنه إذا قال الله أكبر يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يخاطب ربه. هذه الصلاة حاجز منيع قوي عن الإنسان أن يقترف فحشاء أو منكر، يعني أو معصية من المعاصي. قال بعدها ولذكر الله أكبر. هذا إشارة عظيمة جدا لغاية العبادات. فغاية العبادات ما هي؟ إقامة ذكر الله عز وجل. أنت تصلي لماذا؟ قال لإقامة ذكر الله. قال الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. أنت تحج وتعتمر لماذا؟ لإقامة ذكر الله. رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر الله بمفهومه العام قولي وفعلي، يعني قولي وعملي. هذا القولي المعروف، الأذكار المعروفة وقراءة القرآن والدعاء كلها من الأذكار. العملي مثل الصلاة ومثل الحج، مثل الصيام، مثل الدعوة إلى الله عز وجل، مثل بر الوالدين، مثل صلة الأرحام، كل هذا من الذكر. فالعبادات كلها مآلها إلى الذكر. ولذلك لم يرد في القرآن الكريم لفظ كثيرا إلا في الذكر، لأنه غاية العبادات. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما جاء صلوا كثيرا، ما جاء زكوا كثيرا، ما جاء صوموا كثيرا، إنما قال واذكروا الله ذكرا كثيرا، لأنه هو غاية العبادة. ختم الله جل وعلا هذه الآية ب والله يعلم ما تصنعون، يعني إن عملتم هذا فالله عالمه، وإن عملتم خلافه فالله عالمه سبحانه، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية هي معادلة حياتية عظيمة، إذا اشتغل بها الإنسان، إذا اشتغل مع كتاب الله ومع إقامة الصلاة وقضى وقته بالذكر، فليبشر أعظم البشارة بما أعده الله للمؤمنين، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الحسن رحمه الله، يعني الحسن البصري، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، ولم يزدد بها من الله إلا مقتا. وهذا ذكره بعض المفسرين، وحكم عليه بعض أهل العلم بالحسن مرسلا. وقوله ولذكر الله أكبر كما أشرت يفيد على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: لكن شيخ الكريم، يعني استوقفتني هذه الآية العظيمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني نقول من كان يصلي ويسرق ويشرب الخمر ويزني، هل نقول أن في صلاتك خلل يجب عليك أن تعالجه؟
1: لا شك أن من يقترف المعاصي الكبار أنه في عباداته عموما نوع من الخلل، لأن الصلاة قال الله عنها هنا إن الصلاة تتنى عن الفحشاء والمنكر، والصيام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وفي الحج قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا يدل على أن العبادات هي مصدر حسن الأخلاق، هي مصدر حسن الأخلاق، ورأس الأخلاق اجتناب الكبائر، فإذا اقترف الكبائر يدل على ضعفه في أداء هذه العبادات والعياذ بالله. نعم
0: الشيخ الكريم، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم ولا ذكر الله أكبر، ما المقصود بولا ذكر الله أكبر هنا؟
1: أكبر من كل شيء، ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، ولذلك أطلقت، والذكر يتبادر إلى أذهاننا أنه التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة والتحسب وغير ذلك، هذا نعم من رؤوس الذكر، لكن أعظم منها القرآن الكريم وكذلك الأذكار العملية كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. والله يعلم ما تصنعون، يعني هذه الآية هل تعطينا إثبات بعلم الله جل وعلا الواسع بجميع أعمال العباد وإحصائها ومحاسبتهم عليها؟
1: نعم، الله جل وعلا عليم بكل شيء، قال هنا والله يعلم ما تصنعون، يعلم الذي تعملونه من الأعمال باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها خفيها وجليها خيرها وشرها، وسيحاسبكم عليها ويجازيكم أكمل الجزاء وأوفاه، فليعلم العبد أن الله جل وعلا مطلع عليه، بل مطلع على السر وأخفى جل وعلا. نعم
0: شيخنا الكريم، الإسلام هو خاتم الأديان، جاء منزلا من الله جل وعلا، فيما يتعلق بالداعية وأخلاق الداعية وأيضا أهمية مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن بعيدا عن الأمور الشخصية.
1: نعم، قال الله سبحانه وتعالى بعد تلك الآيات ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. المجادلة ولا تجادلوا أهل الكتاب مفاعلة من الجدل، والمقصود إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره، وبهذا يعلم أنه لا علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى ينتقل من ذلك إلى أنها نسخت أم بقي حكمها، لأن ذلك خروج بها عن ماهيتها، والمجادلة تعرض في أوقات السلم وفي أوقات القتال. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود هنا اليهود، فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولها وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل النصارى أيضا إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران في ذلك الوقت. قال بالتي هي أحسن، يدل على ضرورة التخلق بالأخلاق الحسنة حتى في النقاش والجدال مع أهل الكتاب، فيجادلون بالتي هي أحسن، وهذا أيضا أكد في قوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كونهم أهل كتاب أو كفار لا يسوغ للمسلم أن يسبهم أو يشتمهم أو يتعدى عليهم. استثنى الله سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا، والذين ظلموا هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يستجيبوا للدعوة، فهؤلاء ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسدا وبغضا على أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم، جعل اليهود في ذلك الوقت يكيدون كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج منهم المنافقون، وكل هذا ظلم واعتداء، فشرح الله سبحانه وتعالى
2: صدر النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وأجازه الله جل وعلا بذلك. من الجدال قولوا آمنا، فالغاية من الجدال أن يؤمن المجادل، أن يؤمن المجادل، لأن هذا هو الغاية. نعم
0: شيخنا الكريم، إن أذنتم لي فيما يتعلق كذلك بأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا مع شيوع وذيوع وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التواصل مع الآخرين حتى في قارات بعيدة أخرى وفي أمصار متباعدة، فيما يتعلق قد يكون بعضهم يعتنق الدين اليهودي أو الدين النصراوي، ونعرف أنه جاءه ما جاءه من تحريف، كذلك بعض الفرق المخالفة المبتدعة ممن ينتسبون ويدعون انتساب لديننا الإسلامي الحنيف، بعض الدعاء ربما يسخروا ويهزأوا ببعض ممارساتهم التعبدية التي يدعونهم يتعبدون بها لله عز وجل، فبالتالي قد يؤدي إلى نفور من هؤلاء المخالفين، فهل من توجيه في ذلك أحسن الله ليكم؟
2: نعم، أولا السخرية هنا لا تجوز، لا تجوز سخرية سواء بأفعالهم أو غيرها، لأنك أولا عليك أن تحمد الله جل وعلا الذي هداك للحق، فبدا السخرية تحمد الله وتشكره أن الذي أضل هؤلاء هو سبحانه وتعالى هو الذي هداك للحق. والأمر الآخر ما سمعناه قبل قليل، وهو أن على من يدعوهم أن يجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الدين، ثم إن الرجاء قائم بأنهم ليسلموا عندما يسمعون مثل الكلام الحسن. ولذلك قال الله جل وعلا بعدها: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، تذكير بالأصول وخطاب بالحقائق حتى يردوهم إلى هذه الوصول. فنحن آمنا بالذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا المرجع والمآب هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو واحد وهو إله الجميع. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هناك أمر مهم جدا فيما يتعلق ببيان أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوق كما يقول بعض المبتدعة.
2: نعم، هذا صريح في الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. المقصود هنا أنه قال: وكذلك أنزلنا إليك، نص على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فالمقصود هنا بالكتاب القرآن، فهو بديع في فصاحته وشرف معانيه وعذوبة تراكيبه وارتفاعه على كل كلام من كلام البلغاء. نعم
0: الله يحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا، يعني من يدعون أن القرآن الكريم مخلوق وليس منزل، إذا تليت عليهم هذه الآيات يعني كيف يشاهدونها، كيف يتناولونها فيما يتعلق بمعتقدهم هذا؟
2: لا يفسرون الإنزال بمعنى أنه إنزال ضد أنه مخلوق، ولم يتنبهوا إلى أن الله أنزله، فالقرآن كلامه، فلو قلنا أنه مخلوق معنى ذلك أن كلام الله مخلوق، فالله جل وعلا صار جزءا من المخلوق، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، فالمخلوق شيء آخر، فالكلام هذا وهو القرآن هو جزء من الله سبحانه وتعالى، يعني صفة من صفات الله الذي هو كلامه. هؤلاء الآخرون يؤولون ذلك ويقولون كلام الله مخلوق وليس جزءا من الله جل وعلا، فهو مخلوق لذاته. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا قال عز وجل: فالذين آتيناهم الكتاب، هل نقول بذلك هو إيمان المنصفين من أهل الكتاب بالقرآن لشهادة كتبهم وتصديقها له؟
2: نعم، هم أهل الكتاب، منهم من آمن، وهؤلاء نظروا بنظر الحقيقة التي جاء بها القرآن ومما عندهم من العلم السابق. الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل قبل تحريفهما، ممن كان من بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني رحمه الله: وخصهم بإيتائهم الكتاب لكونهم العاملين به كأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور فيه. يؤمنون به أي يصدقون أن القرآن من عند الله لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من البشارات، ولأنهم أدرى بأساليب الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء وأعلم أيضا بسمات الرسل وشمائلهم. قال: ومن هؤلاء، يعني الذين كانوا من أهل الكتاب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من يؤمن به، يعني يؤمنون بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأضرابه ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: نختم شيخنا الكريم هذا المجلس المبارك بأيضا ختام هذه الآية الكريمة: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هل في ذلك بيان أن كل من جحد بالقرآن الكريم فهو كافر؟
2: نعم، يقول أبو السعود وهو من المفسرين: عبر عن الكتاب بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيها وعلى كونها من عند الله، وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمها وغاية تشنيع من يجحد بها. فقال الله سبحانه وتعالى: إلا الكافرون، أي المتوغلون في الكفر، الراسخون فيه، الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وذلك أنهم عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وأن القرآن حق، فجحدوا وأنكروا ولم يقروا عنادا واستكبارا. فإنما يكون الجحود بعد المعرفة، وإلا كل من له قصد صحيح فإنه لابد أن يؤمن به. نعم،
0: شكر الله لكم شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا الحديث المبارك في تفسير آيات بينات من سورة العنكبوت. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، على أمل ولقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي مجلس مبارك من مجالس تفسير كتاب الله الكريم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: طريق الخلاص.
2: من آثار الذنوب تعسير أمور العبد عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيه. ومن آثار المعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في القلوب، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب، ووهنا في البدن ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق.
3: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
4: محمد رسول الله.
5: إن لأهلك عليك حقا. ذات يوم دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فرأينها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ لماذا لا تهتمين بهيئتك؟ إنه لا يوجد في قريش رجل أغنى من زوجك. قالت: ما لنا منه شيء، أما نهاره فصائم، وأما ليله فقائم. وجلست عندهن بعض الوقت ثم انصرفت. وعندما رجع النبي إلى نسائه ذكرن له ما كان من أمر زوجة عثمان بن مضعون مع زوجها. وبعد مدة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عثمان، أما لك في أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صل ونم وصم وأفطر. ومرت أيام، ثم أتت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنها عطرة كأنها عروس تزور نساء النبي، ففرحن لها وتعجبن من تبدل حالها، فقالت: أصابنا ما أصاب الناس. وهذا من عظمة الإسلام الذي يرعى طبيعة النفس البشرية ويوازن بدقة بين أشواق الروح وضرورات الجسد. وهذا التوازن العميق في صياغة شخصية المسلم والمسلمة يجعلهما يعيشان حياة سعيدة هادئة مطمئنة، لا يهمل أحدهما حقوق الآخر واحتياجاته.
3: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: برنامج البيان القرآني،
6: رحلة في روائع البيان الإلهي
2: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
2: البيان القرآني،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله حمدا كثيرا كما ابتدأ بحمده في فاتحة كتابه على أحسن وجوه الابتداءات وأبرع الاستهلالات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي استهلت برسالته الهدايات وشرفه الله بأعلى الدرجات، وعلى آله وأصحابه أولي النهى والمكرمات. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها بابا من أبواب التدبر لمقاصد القرآن يتعلق بأسلوب بلاغي من محاسن البديع وبديع المحاسن. قال ابن المقفع: ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته. قال الجاحظ شارحا هذا الكلام كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة التواهب، حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه، فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت. فإذا كان المتكلم عليه أن يحسن ابتداء الخطاب باللفظ الرشيق والمعنى البديع والأسلوب المشوق، فإن من البلاغة أن يضمن في هذا الابتداء ما يشير إلى مقصوده من الخطاب، وهذا ما يسميه البلاغيون ببراعة الاستهلال حينما يكون أول الكلام دالا على مضمونه والغرض منه. فالخطيب مثلا حينما يريد أن يخطب عن الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها يستفتح في ديباجة الخطبة بمثل قوله: الحمد لله الذي جعل الصلاة على عباده المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة والسلام على إمام الخاشعين الذي كانت له الصلاة راحة وسرورا، إلى آخره. وانظر إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم التي ابتدأها بأسلوب حسن بليغ، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فهذا الاستهلال للرسالة يطمئن هرقل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعه ملكا ولا يريد به إلا خيرا، ويشير إلى أن مقصوده دعوته إلى الهدى الذي جاء به. وأما القرآن العظيم فقد جاء على أحسن ما تكون عليه براعة الاستهلال التي تثير القارئ لتدبر الفواتح لمعرفة المقاصد، فإن من يريد تدبر مقاصد السور فلينظر أول ما ينظر إليه في المعاني الأول التي استفتحت بها، فإنها هادية إلى الغرض منها والمعنى الكلي فيها. وتأمل سورة الفاتحة التي ابتدأ بها القرآن الكريم، فإنها متضمنة لمقاصده العظام من الاهتداء به وبيان حق الله على عباده وحق العباد على الله، وتأتي السور بعد ذلك لتفصل في هذه المقاصد. أما الاهتداء بالقرآن فجاء في سؤال العبد لله أن يهديه: اهدنا الصراط المستقيم، فبين الله بعد ذلك في مطلع سورة البقرة وفي غيرها من السور أن القرآن هدى. وأما حق الله تعالى على العباد فأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا ما تضمنه الاسم الشريف الله ووصفه بأنه رب العالمين، والإقرار بالعبودية والاستعانة له وحده: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما حق العباد على الله فأشار إليه وصف الله تعالى في قوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله في جزاء من آمن ومن كفر: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو تدبر القارئ فواتح السور لوجد ما يشير إلى مقصودها في بعض ألفاظها ومعانيها وأسماء الله وصفاته التي ابتدأ بها ونحو ذلك، وقد يكون المقصود ظاهرا من مطلع السورة، وقد يكون فيه خفاء يحتاج إلى تأمل ومزيد تدبر ونظر في موضوعات السورة وأجزائها وربط ذلك بافتتاحها، وخصوصا في السور الطويلة أو المتوسطة. ولنذكر أمثلة على ذلك: في سورة البقرة كان المطلع بعد تقرير عظمة القرآن وتجافيه عن الريب وأنه هدى للمتقين ذكر صفات هؤلاء المتقين الذين ينتفعون بهدي القرآن، وهم الذين يؤمنون ويستجيبون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه بصورة مستمرة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى آخر الآيات التي تعد تمهيدا للسورة. وهذا التمهيد يومئ إلى أن هذه السورة التي هي سنام القرآن ستتناول دعائم الإيمان وأركانه العظام التي ينبغي على المسلم حتى يكون من أهل الهدى المفلحين أن يؤمن بها إيمان تصديق وتحقيق، لا إيمانا كإيمان المنافقين المخادعين ولا كإيمان المغضوب عليهم والضالين من اليهود وغيرهم الذين يقولون سمعنا وعصينا، فهؤلاء ليسوا بمهتدين ولا مفلحين. وفي مطلع سورة التوبة نجد المقصد من السورة ظاهرا مع أول كلمة منها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. إن هذا الابتداء الصريح يعلن من أول السورة أنها تريد أن تقرر موقف المسلم من أهل الكفر، وهذا ما جرت عليه السورة من الحديث عن البراءة من المشركين وجهادهم والموقف من أهل الكتاب والحذر من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ممن يندس في صفوف المؤمنين ويكيد بهم. ومثل هذا التمهيد الصريح ما جاء في مطلع سورة الممتحنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن هذا المطلع يبين بجلاء عن مقصد السورة وأن الغرض منها أن تبين للمؤمنين أحكام البراءة من أعداء الله المشركين، وهذا ما جرت عليه السورة من أولها إلى آخرها. وفي سورة القصص يقول الله تعالى في مطلعها طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الاستفتاح الموجه فيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إيماء إلى أن السورة تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بحسن العاقبة لهم وسوء عاقبة الظالمين مهما استكبروا واستغنوا واستقووا وطغوا وعلوا علوا كبيرا، وينبني على ذلك ثبات المؤمنين على الحق وعدم الاغترار بقوة الباطل. وهذا ما ركزت عليه السورة بعد ذلك في أحداث قصة موسى عليه السلام وما تلاها من تعقيب إلى أن وصلت إلى قصة قارون ثم في ختام السورة. وهكذا من تدبر استهلال أي سورة سينفتح له أول باب لمعرفة الغرض الذي سيقت لأجله، وهذا مجال من التدبر واسع الخط عميق النظر. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل

0: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: ذكر ابن القيم قوله إياك نعبد بني على 4 قواعد، فما هي؟ هي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 4، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليلها. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقوله إياك نعبد التزام لأحكام هذه 4 وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها.
0: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء، والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسننا، ومن شر قلوبنا، ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

ترى الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: طعامه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان يحب أكل الحلوى والعسل وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج والحبارة والأرانب وطعام البحر وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر وغير ذلك. وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وكان يأكل بأصابعه الثلاثة ويلعقها إذا فرغ، ولا يأكل متكئا. وكان يسمي الله تعالى أول طعامه ويحمد الله في آخره، وإذا كان صائما أفطر قبل أن يصلي على رطب أو تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم، أحييكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والبحرين. سقوط طائرة مروحية تابعة لأرامكو واستشهاد جميع ركابها والتحقيقات جارية. تسجيل نحو 1000 حالة وفاة إضافية في فرنسا بسبب موجة الحر. في تفاصيل النشرة، عربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد البيان أن المملكة ترفض رفضا قاطعا لهذه الاعتداءات بصفتها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجددت تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما. وفي وقت سابق من فجر اليوم، ادانت البحرين بأشد العبارات لاستهداف أراضيها بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية. وفي الكويت، تصددت الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، حيث تم رصد صاروخين باليستيين داخل المجال الجوي. إلى ذلك، أكدت الخارجية الكويتية أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو برأس تنورة، وقد نتج عن الحادث استشهاد جميع ركابها وعددهم 14، وجميعهم من المواطنين السعوديين رحمهم الله. وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمعرفة أسباب سقوط وتحطم المروحية، وتتقدم وزارة الطاقة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهم من الشهداء. بشر سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان اليوم أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمقرها الصيفي في محافظة الطائف. واستأنف سماحته الإشراف على أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ورأس اجتماعات اللجنة الدائمة للفتوى التي تواصل دراسة المسائل الشرعية والموضوعات المحالة إليها وإصدار الفتاوى وفق المنهج الشرعي، بما يحقق رسالة الرئاسة في بيان الأحكام الشرعية وخدمة المستفتين. حقق ديوان المظالم نموا قضائيا بنسبة 38% خلال العام الماضي، في حين تجاوزت المحكمة الإدارية العليا ضعف منجزها السنوي. وأعلن ديوان المظالم أن الدوائر القضائية استفادت من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بما ينسجم مع مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 في تعزيز للممكنات المؤسسية ومبادئ الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامج دعوية وعلمية في أكثر من 120 دولة خلال العام الماضي، وسجلت برامج الوزارة حضورا لافتا في عدد من المجالات، حيث وزعت أكثر من 2,500,000 نسخة من المصحف الشريف في 93 دولة. وفي جانب المسابقات القرآنية، نظمت الوزارة مسابقات دولية في 4 دول، إلى جانب إقامة مسابقات وطنية في 19 دولة. وواصلت الوزارة تنفيذ برامجها الدعوية، حيث نفذت برنامج الإمامة في الخارج في 47 دولة، إلى جانب تنفيذ برنامج تفطير الصائمين في 70 دولة، وتوزيع 1,000 طن من التمور في 120 دولة، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تعكس البعد الإنساني والدعوي لبرامجها. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا اليوم تسجيل نحو 1,000 حالة وفاة إضافية في البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي، مرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها القارة الأوروبية. وذكرت وكالة الصحة العامة الفرنسية أن حصيلة الوفيات طالت، خصوصا من هم فوق 65، وأن الوفيات في المنازل وحدها ارتفعت بنسبة 40%. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس والمناطق القريبة منها إلى 1,430 قتيلا. وأوضحت السلطات الفنزويلية أن عدد الإصابات بلغ 3,200 بجروح، في حين أصبح 3,100 شخص بلا مأوى جراء هذه الكارثة. وقدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000، مضيفة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. في ختام النشر أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. سقوط طائرة مروحية تابعة لأرامكو واستشهاد جميع ركابها، والتحقيقات جارية لمعرفة الأسباب. تسجيل نحو 1,000 حالة وفاة إضافية في فرنسا بسبب موجة الحر. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا في ختامها تحية محررها محمد المالكي وفيصل الرشيد، وعلى قراءتها إبراهيم الشاية. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام،
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
7: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن،
10: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور.
11: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: من منبر الحرمين.
13: أيها الناس، إن من أصول الإيمان العظيمة وأركانه المهمة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بيوم الحساب والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث على محاسبة النفس وصدق مراقبتها، وعلى تعهدها وتزكيتها، وعلى إيثار الآخرة دار القرار، على الدنيا دار الغرور والبوار. فالآخرة هي دار البقاء، والدنيا هي دار الفناء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فتجهزوا عباد الله للرحيل، واستعدوا للخطب الجليل، وتزودوا فإن السفر طويل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس وازعًا يستحضر الجزاء والحساب، فيبادر صاحبه إلى الإحسان والثواب، ويتقي بئس المصير والمآب. الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس زاجرًا عن الظلم والفساد، فإن القصاص بالمرصاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم.
12: من منبر الحرمين.
9: اقرأ القرآن
14: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله
6: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأوا القرآن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم، أينما يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بنافذة معكم من خلال الاستماع لمشاركاتكم وتلاواتكم لكتاب الله عز وجل، وعرضها على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، وذلك في سبيل ضبط وتحسين تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، معكم في الإعداد والتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، ومن الإخراج خالد بن محمد المالكي.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
0: اليوم بحول الله عز وجل سيكون منهجنا من سورة الشعراء من الآية رقم 18 إلى 24، من الآية 18 من قول الله عز وجل: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، حتى الآية رقم 24 من سورة الشعراء. أرجو من الإخوة والأخوات من يود المشاركة معنا ومن أيضا يستمع متفرغا فتح المصاحف على الآيات حتى تكون الفائدة بشكل أكمل بإذن الله عز وجل. نحييكم على الرقم 011-405-2999 011-40-5-2-999. باسمكم أيها الكرام أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
9: الله يحييك بارك فيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
0: يا مرحبا فيك، وحياكم الله أيها الكرام على الرقم الذي ذكرناه آنفا من أجل الاستماع إلى تلاواتكم لمنهجنا في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم، وكما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها مع ضيف الحلقة. تفضل شيخ صابر.
9: صلى الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله أيها الكرام. قبل قليل استمعنا إلى آيات منهجنا في هذه الحلقة مع الشيخ صابر جزاه الله خيرا، وبقي فقط قبل أن نستقبل أول المتصلين أن نتعرف على أبرز الملحوظات والتنبيهات عند تلاوة هذه الآيات.
4: الله يرضى عليك أخي إبراهيم. هذه الآيات المباركات من 18 إلى 24 من سورة الشعراء. قال ألم نربك فينا وليدا. كلمة نربك فينا طبعا مجزومة، الفعل نربي فحذفت الياء، فلا نقول ألم نربيك فينا وليدا، ألم نربك فينا وليدا. قريب من ذلك من عمرك سنين. عمرك، نحن في العامية نقول من عمرك، لكن هنا وفي القرآن كله بضم الميم، من عمرك سنين، هكذا بضم الميم وليس بسكونها. أيضا من التنبيهات التي تتعلق بالشكل والحركة، وفعلت فعلتك التي فعلت، وفعلت فعلتك، قد يقول بعضنا وفعلت فعلتك التي بكسر الفاء، وبيد أن الصحيح بفتح الفاء. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. هذه الآية فيها تنبيهان. التنبيه الأول وأنا من الضالين. لاحظوا بارك الله فيكم، انظروا جيدا إلى الألف في كلمة أنا، ستجدونها في المصحف كاملا كلها عليها علامة الدائرة المستطيلة شوي البيضاوية. قديما كانوا يسمون الصفر المستطيل وليس الصفر المستدير، لأن الصفر أحيانا كان يعني زي الصفر في الإنجليزية الآن، هو كان عند العرب تقريبا ما كان يسمى الصفر النقطة هذه، فهذه تسمى الدائرة البيضاوية أو الصفر المستطيل فوق كلمة أنا. ما فائدته؟ لو وصلنا لا ينطق الألف أبدا، لا نقرأ وأنا من الضالين، وأنا من، كأنها نون فقط عليها فتحة، لا يوجد مد للنون أبدا. لكن لو وقفنا قال فعلتها إذا وأنا، لو وقفنا وقف يعني اضطراري أو اختباري وليس وقف اختياري، ليس فيه جمال في الوقف عليها، لكن لو اضطرنا الوقف عليها وعلى مثيلتها نثبت الألف وقفا ونحذف الألف وصلا، أقول وأنا، أما في الوصل وأنا من الضالين. هذا التنبيه الأول في أنا. التنبيه الثاني في كلمة الضالين، بعد المد يوجد لام مشددة. لام مشددة في كلمة الضالين لأنها تشبه غير المغضوب عليهم من الضالين في الفاتحة، فكثير من الناس يطيل زمن الشدة يقول من الضالين، لا نقول لها لا تعلق اللسان كثيرا في اللام مشددة حتى تصبح مثل زمن الغنة أو أكثر، لا، وأنا من الضالين هكذا فقط، الضالين، وليس سواء في الفاتحة أو هنا، بل في الفاتحة أدق وأشد لأنها يعني السورة لها دور كبير في الصلاة. إذن لا نطيل زمن الشدة في اللام أكثر من اللام المشددة، كما نقول بسم الله، ما نقول بسم الله، ولذلك نقول الضالين، الضالين. لعلها وضحت، يمكن سامحوني أكثرت من التمثيل بها أو يعني نطقها كثيرا حتى تستقر في الذهن بنفس الزمن هذا. آخر تنمية أن عبدت بني إسرائيل، أن عبدت بني إسرائيل، تجديد الباء وتجديد تاء خوفا أن تقول أن عبدت بني إسرائيل، يعني عند من يكون مبتدئا في التلاوة. كلمة فرعون ستمر معنا كثيرا في هذه السورة المباركة وفي القرآن كله، الراء وفي فرعون مرققة، فرعون وست فرعون، فرعون راء ساكنة قبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف من حروف التفخيم. إذن هذا الضابط، راء ساكنة قبلها كسرة أصلية فرعون ميريا، أما إذا جاء بعدها حرف تفخيم فيرقة تصبح مفخمة، لكن هنا جاء بعدها العين فتبقى على ترقيقها، راء ساكنة قبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف من حروف التفخيم. هذه أبرز تنبيهات، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وننفعنا وإياكم بكتابه العظيم.
3: اللهم أمين، جزاكم الله خير شيخ صابر. على بركة الله نبدأ استقبال اتصالات الإخوة والأخوات. معنا من ثادق زياد.
5: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: هلا والله، يحييهم.
3: الله يحييك، يا مرحبا بك.
5: يا هلا.
3: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
4: زياد تبارك الله. زياد كم تحفظي زياد؟
5: والله
4: متفرقات صح؟ لكن طيب. قراءتك جيدة، اجتهد وسوي نفسك ورد يومي، كل يوم خلت ثلاث آيات خمس آيات أقل لك بحيث تبدأ في طريق الحفظ حتى يفتح الله عليك وينفع لك يا زياد. ما شاء الله، شكرا لك.
3: الله يجزاك خير يا زياد، شكرا جزيلا لك يا زياد. من جدة معنا أم محمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت

0: ما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: الله يرضى عليك يا أم محمد ويرفع قدرك ويكتب أجرك إن شاء الله تبارك الله. قراءة موفقة ومباركة تبارك الرحمن
2: ما شاء الله تبارك الله. يجزاك خير يا أم محمد. أهلا. الله يعافيك. شكرا. إلى الخبر عبد المجيد حياك الله.
3: وحيا.
2: يا مرحبا بك تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
1: لو حابين نبدأ الآية قبلها من بداية قال ألم ربك بداية الآية 18.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.
1: ضم الميم يا أبا عبد المجيد. من عمرك سنين
3: وفعلت فعلتك
1: بضم بفتح الفاء
3: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
1: ففررت منكم

0: حوله
1: حسبك
0: ولا تستمعون.
1: إلى 24 فقط يا عبد المجيد. ما شاء الله عبد المجيد، صوتك جميل عبد المجيد ما شاء الله، وقراءتك جميلة وحروفك طيبة. كم عمرك يا عبد المجيد؟
0: 12 سنة.
1: ما شاء الله، تحفظ ولا فقط تقرأ بس؟
0: لا أحفظ.
1: يا ما شاء الله، وين وصلت؟
0: في الزمر.
1: الله يفتح عليك يا ولدي ويحفظك. طيب عندي كلمة بتمر عليك في القرآن كثيرة جدا، أكيد مرت عليك كثيرة في القرآن، كلمة فرعون، اقرأها. قال فرعون وما رب العالمين، بس الآن اقرأها كذا شوي. قال فرعون،
0: وانا بس اشوف انا
1: الآية 23، نفس الآيات هذه، آخر الآية قبل الأخيرة. قال فرعون وما رب العالمين.
0: قال فرعون وما رب العالمين.
1: يعني الراء مرققة ولا مفخمة؟ نقول فرعون ولا فرعون؟
0: فرعون
1: كيف يعني، مفخمة ولا مرققة؟
0: فخر.
1: مفخم. ها يعني فرعون، ها
0: ايش
1: ولا فرعون؟
0: فرعون
1: الأخيرة ولا الأولى؟
0: الأولى.
1: لا، كلمة فرعون يا عبد المجيد، وكل راء ساكنة وقبلها كسرة أصلية في الكلمة نفسها أو في كلمة أخرى، تكون يا شيخ عبد المجيد مرققة. فرعون، مرية، واضح؟ لكن لو مثلا قبلها كسرة غير أصلية، أمير تابو، أمير، لأن قبل الميم هذه ليست أصلية، ولو بعدها حرف تفخيم نقول قرطاس وليست قرطاس، فرقة وليست فرقة، أما فرعون الراء مرققة، واضح؟ يلا اقرأها آخر مرة كده نسمعها بالراء المرققة يا عبد المجيد.
0: قال فرعون وما رب العالمين.
1: ممتاز يا عبد المجيد ما شاء الله عليك، أسد ما شاء الله يحفظك.
2: أحسنت يا عبد المجيد، شكرا لك على المشاركة الطيبة وحرصك على الفائدة.
1: إيه ما شاء الله.
2: معنا عبد الرحمن من الزلفي.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله.
3: الله يحييك.
2: تفضل.
3: أقرأ يا شيخ؟
1: تفضل يا شيخ عبد الرحمن، الله يحفظك ويبارك فيك.
3: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: الله يرضى عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، أكيد خاتم يا عبد الرحمن صحيح، خاتم القرآن يا عبد الرحمن.
3: نعم، في دراستنا التحفيظ الحمد لله ختمناها.
1: طيب قرأت إجازة ولا شيء المشايخ؟
3: كيف يا شيخ؟
1: قرأت إجازة أو أخذت إسناد؟
3: لا، إلى الآن لم أخذ إجازة.
1: لا أبدا، اشرح في هذه الخطوة دائما، بعد الختم تبدأ من مراحل الإتقان ومع المراجعة والإتقان والعضاء المشايخ، تقرأ تعرض ختمة على الشيخ مجاز متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تطمئن على ختمتك وتطمئن على كل ما حفظته، نسأل الله أن يفتح عليك وبارك فيك. ما شاء الله قراءة جميلة.
2: الله يبارك فيك يا عبد الرحمن.
1: آمين.
2: شكرا لك، الله يحفظك. نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع فاصل قصير ونعود بعده نستكمل استقبال اتصالات الإخوة والأخوات.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
4: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
5: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
2: تحية لكم من جديد أيها الكرام، نحن معكم في حلقة من برنامجكم اقرأ القرآن الذي نسعد من خلاله باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم لكتاب الله عز وجل على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، حيث نسعد اليوم بالشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. معنا الآن أبو سعيد من الرياض. أبو سعيد حياك الله.
7: حياك الله يا مرحبا.
2: يا هلا فيك، تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: الله يرفع قدرك يا أبا سعيد، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ومجودة وموفقة وصوت جميل، نسأل الله يحفظك بحفظه.
7: آمين.
2: يعطيك العافية أبو سعيد. آمين. شكرا لك، الله يحفظك. إلى جدة معنا هنا. هنا حياك الله، تفضلي. أهلا هنا، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
2: كم عمرك يا هنا؟
8: 8 سنوات.
2: أهلا وسهلا يا هنا. تفضلي تفضلي، استعيذي بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يحفظك يا هنا، ما شاء الله، يحفظك بحفظه وحرسك بعينه تبارك الرحمن. تحفظين كم جزء يا هنا، أو أي سورة وصلت في الحفظ؟ هنا وصلت أي سورة؟ وصلت إلى سورة
2: غافر.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا بني.
2: أنت في مدرسة التحفيظ يا هنا الصباح؟
8: لا.
2: أي تحفظي؟ تحفظين في الدار العصر؟
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك يا بني، يبارك فيك وفي والديك وفي من.
8: ممكن ممكن أختي تقرأ؟
2: ممكن، الله يبارك فيك يا هنا، ما شاء الله مشاركك طيبة
1: جدا، ما شاء الله حسنتي. تبارك الله.
2: وعطينا أختك.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم.
9: أعوذ بالله من الشيطان. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: الله يرضى عليكم، بيت مبارك ما شاء الله، بيت مبارك، بيت من بيوت القرآن، نسأل الله أن يتم عليكم هذه النعمة.
2: آمين.
1: وهذا الفضل، ويبارك في جميع بيوت المسلمين وبنات المسلمين.
2: اللهم
1: شكرا لك بنيتي أنت وهنا، ما شاء الله
2: تبارك ما شاء الله. شكرا لك، الله يبارك فيك وفي أختك. إلى مكة عبد الملك.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: بارك الله فيك يا عبد الملك ما شاء الله تبارك الله. خاتم يا عبد الملك؟
5: لا والله
1: يا شيخ. لا لازم تختم يا عبد الملك. لا. لكن كم تحفظ من القرآن الكريم؟
5: 16 جزء.
1: الله يحفظك، استعن بالله ما شاء الله، واكمل قراءتك جميلة وأدائك جميل يا عبد الملك. الله يتم عليك نعم.
2: الله يبارك فيك يا عبد الملك، شكرا لك، الله يحفظك. من الرياض مريم، تفضلي.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين.
1: توضح ضمة من عمرك سنين.
6: ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال

0: طيب الله يفتح عليك وبارك فيك يا مريم. أولا قراءتك ما شاء الله ممتازة وجميلة وحروفك طيبة. لاحظت ما شاء الله أنت مجودة، لكن ضع منك حكمين في التجويد، وأنا في العادة ما أرد التجويد إلا على أصحاب التجويد المتميز. خليني أسمع منك مرة ثانية يا مريم، وتلك نعمة تمنوها علي، مرة ثانية يلا.
1: وتلك

0: فرعون بطرف اللسان.
1: قال فرعون.
0: أحسنتي أحسنتي، الله يرضى عليك يا مريم ويبارك فيك
2: ما شاء الله، يكتب أجرك ويرفع قدرك. الله يجزاك خير يا مريم، شكرا لك، الله يبارك فيك. من مكة معنا حواء. حواء معنا؟
3: أيوة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا فيك، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

0: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: الله يرضى عليك. أولا ما شاء الله تبارك الله قراءتك مجودة. أنت معلمة يا حواء؟
0: نعم.
1: طيب.
0: أيوة.
1: معلمة ها؟
0: أيوة معلمة.
1: الله يرضى عليك بارك فيك. قراءتك ما شاء الله تعليمية جميلة. الآية الأخيرة يا أختي حواء، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، الأفضل وما بينهما تكون مع الأولى، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، واضح؟
0: نعم.
1: إن شئت وصلت إن كنت موقنين أو أتيت بها وحدها، الله يرضى
0: أيوة
1: عليك.
0: وما بينهما ندمجها مع السماوات والأرض، مع صحيح؟
1: نعم. الله يسعدك. نعم. يعني رب السماوات والأرض وما بينهما،
0: نعم.
1: حتى لا تفهم أنه وما بينهما نافية أو شيء، واضح؟
0: نعم.
1: الله يسعدك يا أختي حواء، بارك فيك ويرضى عليك.
2: الله يجزاك خير يا حواء،
1: ما شاء الله،
2: شكرا لك، بارك الله فيك. من حي الوليد؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت

0: ينقيني.
1: الله يرضى عليك يا وليد، ما شاء الله تبارك الله، أداء جميل وأداء معبر، الله يتقبل منك ويحفظك.
0: الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير.
1: فضل من الله ونعم.
2: الله يجزاك خير يا وليد، شكرا لك. معنا من بيشة شهد، حياك الله يا شهد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت
1: فعلتك بفتح الفاء

0: وفعلت فعل
1: وفعلت فعلتك التي
0: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت
1: انتبهت للتنبيه يا شهد؟
0: ها
1: التنبيه في الكلمة الثانية، وفعلت فعلتك التي، وفعلت فعلتك التي.
0: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

0: موقنين.
1: الله يرضى عليك يا شهد ويبارك فيك منيتي، شكر الله لك. أنت وين حفظتي يا شهد، في الدار ولا في المدرسة؟
0: لا
1: الله يكتب، الله يكتب أجرك ويبارك فيك وفي والديك وفي من علمك.
2: اللهم أمين، شكرا لك يا شهد، الله يعطيك العافية وبارك فيك. نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع فاصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفاً مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن.
2: أهلا بكم أيها الكرام معنا في هذه الحلقة في دقائقها الأخيرة. في هذه الدقائق نسعد بأن يكون معنا الآن من جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة الأستاذ أويس عبد الفتاح، المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه. أستاذ أويس، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا وحياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
2: يا هلا فيك، الله يحييك.
6: الله يسعدك.
2: احنا اليوم يعني مقبلين على إجازة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها خير وبركة على الجميع. جمعيتكم جمعية بيان لتعليم القرآن، هذه الجمعية المباركة كيف تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن وتصحيح التلاوة؟
6: يا رب لك الحمد أن جعلت أعمار المؤمنين قصيرة وجعلت آثارهم بالقرآن طويلة. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم في مكة قدمت أثرا الحقيقة جميعا نعتز به في خدمة كتاب الله تعالى خلال الفترة الماضية، وهذا بفضل الله ثم بفضل كل من ساهم في قيام هذه الجمعية المباركة، حيث تم تصحيح وتعليم الشباب حاسبينها، حيث تم تصحيح وتعليم أكثر من 500,000 آية استفاد منها، ولله الحمد أكثر من 65,000 مستفيد من ضيوف الرحمن. وهذا الأثر ولله الحمد ما كان عمل عابر، بل هي ثمرة جهود مستمرة تقدمها الجمعية عبر أكثر من 340 حلقة في مكة المكرمة، يشرف عليها طبعا معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات لخدمة كل راغب في تعلم القرآن وتصحيح تلاوته، سواء من أهل مكة أو حتى من ضيوف الرحمن. وإحنا نقول مع بداية عام هجري جديد ودخول الإجازة الصيفية، نقف اليوم أمام فرصة جميلة حتى نراجع أولوياتنا، ماذا نريد أن يبقى لنا من أثر في هذا العام، عام 1448، ماذا نحب أن نغرس في أبنائنا بناتنا، الخطط التربوية من خير يبقى نفعه ويمتد أثره. القرآن يهذب السلوك، يبارك في الوقت، طمأنينة للقلب، أثر لا يقف عند صاحبه بل يمتد إلى أسرته بل إلى مجتمعه. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون للإنسان في بداية عامه باب من أبواب الصدقة الجارية، وأين؟ في مكة المكرمة، شرف الزمان، عظم الرسالة، خدمة القرآن وضيوف الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه جماعة، يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أكد كثير من أهل العلم أن من دفع ماله لتعليم القرآن هو في الحقيقة معلم للقرآن، فمن لم يستطع أن يعلم القرآن أو يتعلمه فليكن معينا عليه بماله. دعمك اليوم لبرامج تعليم القرآن وتصحيح التلاوة تكون شريكا في الأجر بإذن الله. من هنا يأتي مشروع مبنى الصدقة الجارية، وهو بإذن الله عود الجمعية ومصدر استدامة، يعود ريعه مباشرة لخدمة تعليم القرآن وتصحيح التلاوة وإكرام ضيوف الرحمن، ليبقى الأثر مستمر عام بعد عام وعام بعد عام. ونستحضر هنا من المواقف العظيمة حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال تصدقوا، فجاء ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال يا رسول الله عندي 4,000، 2,000 أقرضهما ربي، شوف حتى كلامهم الحسن، أقرضهما ربي و2,000 لعيالي. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وهنا الرسالة العظيمة أن الصدقة لا تنقص المال بل تفتح أبواب البركة فيما أعطيت وفيما أبقيت. فاجعل لك مع بداية هذا العام سهما في صدقة جارية بمكة ولو بالقليل، رب صدقة يسيرة لا تلقي لها بالا، يفتح الله عليك بها من البركات والرحمات وعلو الدرجات التي ما لم تخطر لك على بال. اليوم يا جماعة أخيرا مع فرحة الأبناء والبنات بالنجاح ومع تقديرنا للمعلمين والمعلمات الذين صنعوا أثرا في حياة أبنائنا، يمكن أن تكون هديتهم أعمق من قضية تذكار بطاقة إهداء لمساهمة في صدقة جارية بمكة بأي مبلغ نهديها للابن للأخ للأخت أو معلم أو حتى معلمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بركة في علمهم وصحتهم ومستقبلهم.
2: اللهم أمين. الله يجزاكم خير يا شيخ ويس ويبارك في عملكم. هذا المشروع يعني مشروع بناء الصدقة الجارية، هل هو يعني الآن مثلا في مراحله الأولى إلى أين وصل العمل
6: فيه؟ طبعا الآن تم شراء الأرض وهو في بناء المرحلة الأولى بإذن الله، وسيستمر بعطائكم بإذن الله.
2: جميل، إن شاء الله نحن متواصلون معكم ويعني خطوة بخطوة، وإن شاء الله نستبشر بأن يعني هذا المشروع يرى النور ويكتمل تكتمل أسهمه. لمن أراد أن يعني يتواصل مع الجمعية ويكون يعني يتطلع عن قرب عن على هذا المشروع ويعني يساهم فيه، فكيف التواصل؟
6: أنا حقيقة عجبتني لما قلت لي يعني نعيش المشروع، فودنا حقيقة في كل لقاء نبدأ نبشر المستمعين والمستمعات فين وصلنا، فنعيش جميعا إن شاء الله بناء هذا المبنى. بالنسبة لطريقة المساهمة، تدخل تطبيق مصرف الراجحي، تضغط على أيقونة التحويل تجدها في أسفل الصفحة، تختار خدمات جمعية خيرية، تكتب في خانة البحث كلمة بيان، تطلع لك جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، تختار الحساب المخصص الصدقات الجارية، تدخل المبلغ التبرعي اللي تجد به نفسك 100 200 300 أو بما تجد به نفسك، ثم تضغط تأكيد عملية التحويل وهنيئا لك الأجر العظيم، أو تدخل الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، أو إذا كان عندك حسابات غير حساب بنك الراجحي تواصل مع الشباب في الرقم المخصص للواتس، ودائما نعيده ويسهل حفظه 0500 329 329 0500 329 329، وللتواصل مع خدمة العملاء موجودين الشباب على طول 920 32 824.
2: جميل، الله يجزاكم خير. شكرا لك الأستاذ ويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه في مكة المكرمة، شكرا جزيلا.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: شكرا لكم أنتم متابعين الكرام لطيب تواصلكم ومشاركتكم في حلقات هذا البرنامج، شكرا لكل من اتصل وشارك وسمعنا تلاوته، شكرا لكل من تابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذا الكتاب ونوره وهداه، وأن يجعلنا جميعا من أهل كتابه. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، الشكر موصول للشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم ضيف هذه الحلقة. شيخ صابر جزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك أخي إبراهيم والإخوة الكرام والمستمعين والمستمعات، وهذه الإذاعة المباركة التي أتاحت لنا فرصة التواصل مع إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا مع كلام الله سبحانه وتعالى تعلما وتلاوة وتمتعا بهذا القرآن العظيم.
2: شكرا الله لكم، شكرا لكم أنتم أيها الكرام، وتقبلوا تحية الزملاء في إيصال هذه الحلقة من الإشراف العام فيحان السبيعي، من إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقات هذا البرنامج وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأ
2: اقرأ اقرأوا القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
6: الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
7: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
8: تنفس الصباح بيوم جديد.
9: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
10: إذاعة القرآن الكريم
11: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: مرشدا.
1: أخبر الله تعالى أن الشمس عند طلوعها تدخل كهف هؤلاء الفتية من يمين الباب ثم تميل، وكلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال. وإذا غربت الشمس دخلت إلى غارهم من الجهة الأخرى للباب، وهذا يدل أن باب هذا الكهف كان من جهة الشمال. ثم أخبر الله تعالى أنهم في فجوة من الغار بحيث لا تمسهم الشمس، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم، وهذا من آيات الله عز وجل حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، وهو الذي أرشدهم إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى ومن أضله فلا هادي له.
0: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

يوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ثم قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فلو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وكان مع هؤلاء الفتية كلب صيد لأحدهم، فربض كلبهم باسطا ذراعيه بباب الكهف، وكأن جلوسه هنا لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما جاء في الحديث. وقد شملت بركتهم كلبهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه قد صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وألقى الله تعالى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاءها فيهم، لما له عز وجل في ذلك من الحجة والحكمة البالغة. وكذا

0: أحدكم أحدا.
1: يقول تعالى: وكما أرقدناهم 309 سنين بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وتساءلوا بينهم لما حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم، فقالوا: كم رقدتم؟ قال بعضهم: يوما أو بعض يوم. قالوا: الله أعلم بأمركم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا: ابعثوا أحدكم بدراهمكم هذه إلى مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر من الطعام الطيب الحلال، وليتلطف في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، وليتخف بكل ما يقدر عليه، حتى لا يعلمن بكم أحدا.

0: وإن علموا بمكانكم فلا يزالون يعذبونكم بأنواع العذاب إلى أن تموتوا أو تعودوا في ملتهم التي هم عليها، وإن وافقتموهم على العود فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق

جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على

أتظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
1: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هداه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي الطور والنجم.

نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.

وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده سبحانه، بفضله تتنزل البركات وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين يقينا وامتثالا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من عظم الله أقوالًا وأفعالًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذائدين عن الإسلام كماتًا أبطالًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى، وسلم تسليما مباركا سلسالا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالتقوى أقوى ظهير وأوفى معين وخير عتاد وأكرم زاد للمعاش والمعاد. يا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. رأيت المجد في التقوى جليا، وفيها العز في دار النشور، فنعم الزاد تقوى الله زادا، ونعم الذخر في اليوم العسير. معاشر المؤمنين، إن في تتابع الفصول والمواسم لمدكرا، وفي تعاقب الأيام والليالي لمعتبرا، ولا تزال أمتنا الإسلامية تتفيأ ظلال هذا العام الجديد وفاتحة شهور العام، شهر الله المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. والسنة صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نصر الله فيه نبيه وكليمه موسى عليه السلام، ويوما قبله أو يوما بعده، وهو اليوم الحادي عشر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معاشر المسلمين، وشهر الله المحرم يذكرنا بحدث الهجرة الميمون، حيث نصر الله عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بلسان الواثق بنصر ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. الله أكبر. إنه اليقين بنصر رب العالمين. ولهذا كان من أهمية هذا الحدث العظيم أن أجمع المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه على التأريخ به اعتزازاً بالهوية الدينية والتأريخية، مما ينبغي اقتفاء أثره والاعتزاز به. فنحن أمة لها تأريخ وأمجاد وحضارة ورسالة على مر الأيام وتعاقب الأعوام. فانهلوا أيها المؤمنون من هذا النمير الرقراق دروس الإباء والهمم وبطولات التحدي صوب القمم، ليدرك العالم أجمع عزم المسلمين الوقاد كيف يترجم في الواقع ويصاغ، ورحيق الأمجاد في الأفواه كيف يساغ. إخوة الإسلام، إن هذا الدين القويم هو النعمة العظمى والمنة الكبرى، وبه تميز المؤمنون عن غيرهم من أهل الملل الذين يشتركون معهم في نعمة الوجود والعقل والرزق وغيرها، إلا أن المسلم ينفرد بنعمة الإسلام، بنعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل الإسلام ساحة معشر تبدل فيه عسرهم أبدا يسرا، هو الأمن والإيمان والنعمة التي بها تسعد الأجيال في شأنها طرا. فمن لم يحيا بها في هذه الحياة فهو الميت حقا. قال الحق تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أمة الإسلام، أمة الإسلام، ومع ما تعيشه أمتنا الإسلامية من الواقع الراهن فإننا نستيقن أن سنة التمحيص لا بد أن تضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عدتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن المتغيرات والمحن. وهذه سنة الله في خلقه وعباده، فتمسكوا عباد الله بدينكم الحق، وعليكم بهدي وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربوا أبناءكم وأسركم على قيمه وتعاليمه، حصنوهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، فالاستثمار في عقول الأجيال وبناء الوعي الشرعي والفكري هو الحصن الحصين، وهو النواة الأولى لنهضة المجتمعات وبناء الأوطان والحضارات، ليتحقق لنا النصر والعز والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم اجعل عامنا هذا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وحقق فيه العز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا رحيما. الحمد لله حمدا لم يزل عبقا فواحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشرق نورها وضاحا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أخلص الدين لله دعوة وإصلاحا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى تزكو أحوالكم وفي معارج القبول ترقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أمة الإسلام، وفي هذه الآونة يتبدى لنا حرور من الصيف النافح، وتهب علينا رياحه اللوافح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. والآمال إلى استثمار الصيف مشرئبة رانية، والآماق إلى اهتباله متطلعة حانية. عاد للأرض مع الصيف سناها، فهي كالخود إذ تمت حلاها، صور من خضرة في نضرة ما رآها أحد إلا اشتهاها. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستفتحوا عامكم بالتوبة والاستغفار والجد والهمة والعزيمة والأمل والتفاؤل والاستبشار، فبداية العام طموح وإلهام وأثر مستدام. واشكروا نعمة الله عليكم، وخذوا بأسباب الوقاية من النار، وحققوا التوحيد والإخلاص لله، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل الله علينا أن جعل الله بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بحمده ومنته موئل العقيدة والتوحيد، ومأرز الإيمان والسنة، ومنبع الاعتدال والوسطية، ورائدة الأمن والسلام والخير المستدام. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى الهادي الأمين، أسوة المؤمنين، المرسل بالشرع المبين كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. فقال تعالى في الكتاب المستبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وخلفائه الراشدين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، وسلِّم المُعتمِرين والقاصِدين والزائِرين، واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمِنا في أوطاننا، اللهم آمِنا في دورنا، ووفِّق أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا. اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، وأسبِغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه عزُّ الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم اجعلهم نُصرةً للإسلام والمسلمين. اللهم وفِّق يا ربي جميع ولاة المسلمين. اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا والمُرابِطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، وألِّف بين قلوبهم، واهدِهم سُبُل السلام. اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأقصِ عنه من حاد عن دينك واستقصى، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المُستضعَفين في فلسطين، اللهم أنجِ المُستضعَفين في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
0: الله عليه وسلم
2: عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة محمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك، والحياء منك، والطمأنينة بذكرك، يا خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا واقبلنا، وتب علينا واهدنا واهد بنا، واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا مجيب السائلين، يا خير المسؤولين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والأرزاق الواسعة والمحبة الجامعة والشفاعة القائمة والدعوة المستجابة. اللهم فك وثاقنا من المعصية، يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، موقنين بها. اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم

0: ترضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، ورجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل والمغفرة، نعوذ بك من كل سيئات أنفسنا، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: استووا وأقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا
9: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: الشرك هو أعظم الذنوب لما فيه من إشراك بالله سبحانه وتعالى في العبادة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: ما هي حقيقة الشرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والمشرك ليس مسلما، إنما المغفرة للمسلمين والمؤمنين، والمشرك ليس مسلما فلا تناله رحمة الله، فلا بد أن يتوب من الشرك ويخلص العبادة لله عز وجل. والشرك المراد به عبادة غير الله سبحانه وتعالى، هو الشرك. الشرك عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، كل هذا من أقسام الشرك، صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه. فمن مات عليه فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الكبائر والمعاصي التي دون الشرك، فإنها يرجى أن يغفرها الله لصاحبها أو أن يعذبه بها، ولكنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إلى الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية ولو كان عنده ذنوب وكبائر. ما أما المشرك فلا نطمع له في مغفرة الله إذا مات على الشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو مناسبة نزول قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟
2: مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، فلما حضرته الوفاة جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حضرة من المشركين قالوا له: وتترك ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك، ولا يدخل في رحمة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، لأنه يحب أن يهتدي عمه أبو طالب من شفقته عليه، ولرد معروفه وجميله الذي بذله أبو طالب في حمايته من أذى قومه، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك. نعم.
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف يتعامل المسلم مع الخوف والرجاء منه سبحانه وتعالى عند اقتراب موته؟ هل يغلب جانب الخوف أم أنه يغلب جانب الرجاء؟
2: نعم، في حالة الاحتضار يغلب جانب الرجاء، في حال الصحة يواسي بين الخوف والرجاء ولا يغلب جانبا على جانب، يكون خائفا راجيا. أما إذا حضرته الوفاة فإنه يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء، لأن العمل انتهى ولا يستطيع العمل، فيحسن الظن بالله عز وجل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم.
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: كيف يتعامل المسلم مع أخطائه التي تقع عند أداء الطواف؟
2: ما ندري ماذا أخطأ فيه، هل أخطأ في أركان العمرة أو الحج أو في واجباتها أو في سننها، ما ندري ماذا أخطأ فيه، ولكن على كل حال الذي يريد الحج أو العمرة عليه أن يصحب أهل العلم لأجل أن يسألهم ولأجل أن يقتدي بهم، وعليه أن يقرأ في المختصرات في مناسك الحج والعمرة، المختصرات الصحيحة الثابتة يقرأ فيها ويسأل عما أشكل عليه حتى يؤدي نسكه على الوجه الصحيح. نعم.
3: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يحاسب المسلم على الأخطاء غير المقصودة في حق الآخرين أو نسيان أداء بعض العبادات الواجبة؟
2: عفى الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت. والنسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان إذا نسي، وما استكرهوا عليه إذا أكرههم أحد على عمل لا يرضي الله ففعلوه اتقاء للإكراه تخلصا من المكره، فإن الله لا يؤاخذهم على ذلك. قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بهذا الشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، إذا فعل شيئا مما يخالف المشروع تخلصا من الإكراه فإنه معذور في ذلك، لأن المشركين أمسكوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطلقوه حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يعتذر من الرسول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. نعم.
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: قرأت في أحد كتب ابن القيم عن حجة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، يقول: ما معنى هذا الكلام؟
2: الهدي ما يساق من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هديا واجبا أو هديا تطوعا، فإذا سيق من الحل فإنه يجعل عليه علامة أنه هدي، بأن يجعل له قلائد في رقابه أو بأن يشرط الجلد حتى يظهر الدم فيمسح على سنامه، هذا شعار الهدي. والتقليد أن يجعل عليه قلادة ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. نعم.
3: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى الغبن في البيع؟
2: الغبن هو أن يغبن أحد الطرفين البائع أو المشتري غبنا، ف
4: فاحشا غبنا لم تجري به العادة، فإذا تبين له أنه مغبون فله الخيار بين الإمساك والرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يغبن في البيوع فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غبن، هذا شرط يلزم الأخذ به. نعم.
3: أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
4: واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم والثناء عليهم والاقتداء بهم والدفاع عن أعراضهم لمن وقع فيهم، هذا واجبنا، لأن الله رضي عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا في بيعة الرضوان، ويقال لهم أصحاب بيعة الرضوان. كذلك بقية الصحابة لهم حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لم يعادل أن يتصدق صحابة رسول الله وأحدهم بمد من الطعام أو نصف المد، وذلك لفضلهم ومكانتهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسبقهم إلى الإيمان، ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. نعم.
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: كيف يكون للحج مواقيت زمانية ومكانية؟ لو وضحتم ذلك بارك الله فيكم.
4: مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وهي معلومة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريقهم. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلملم لأهل اليمن. نعم.
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما هي شروط قبول العمل الصالح؟
4: لا يقبل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. فالمتابعة لا يكون فيه بدعة، والإخلاص لا يكون فيه شرك، فلا بد أن يكون العمل خالصا من الشرك وخالصا من البدع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يستفسر عن أهل الصفة، يقول: من هم؟ وقد يعني مرت علي هذه الكلمة وهذا المصطلح أهل الصفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة وهم في هذه الصفة. نعم.
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت يقول: هل الهلال هو المحدد لدخول الشهر الهجري كقول للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟
4: نعم، هذا حديث صحيح في صيام رمضان: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال. فالله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك، فيصومون في آخر الشهر حتى يكملوه، وأما في أول الشهر فيوم الشك لا يصام، لا يصام يوم الشك. نعم.
3: بارك الله فيكم ونفع بكم. يقول: هل إذا دخل الرياء في صلاتي بطلت كلها؟
4: نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه، ولا ثواب لصاحبه، لأنه لم يخلص لله عز وجل، وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدح والثناء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فهذا يدل على أنه لا يرائي بعمله، وإنما يخلصه لوجه الله عز وجل. وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
3: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرأت أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه مرة قد سعى قبل أن يطوف، يقول: هل هذا صحيح؟
4: لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي، وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال: لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فهذا في المناسك التي تفعل في يوم العيد، أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في هذا اليوم يعني. نعم.
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل إذا شكرت من أسدى إلي معروفا أكون قد شكرت الله سبحانه وتعالى؟
4: نعم، هذا صحيح. الناس لهم معروف عليك، تشكر لهم معروفهم، ومن شكر الناس يشكر الله عز وجل، لأن الأصل أن النعم كلها من الله عز وجل، فأنت تشكر الله أولا وتشكر من أحسن إليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. نعم.
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل من السنة أداء ركعتين قبل المغرب؟ فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
4: نعم، هذا يدل على أنهم إذا غربت الشمس يبتدئون السواري ليصلوا قبل المغرب صلاة نافلة، فهذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الرابعة: لمن شاء. فدل على أن السنة أن يصلي قبل المغرب ركعتين. نعم.
3: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل الدعاء على النفس مذموم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فيدعو بعضهم على نفسه؟
4: نعم، حديث صحيح، فامسك لسانه عن ذلك إلا بالدعاء في الخير له، هذا شيء مطلوب. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.
1: تسابيح. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء. سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، شرع بعزته موجبات رحمته، وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين، وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الشورى والزخرف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الشورى والزخرف.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4 حرب 91.3 العديد 88.9 بيرين 89.7 على موجات الإف إم
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف.
2: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا ماجورا تفسير آيات بينات من سورة العنكبوت. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا أحسن الله إليكم، كنا قد توقفنا عند الآية 44 من سورة العنكبوت في المجلس الماضي، عند قول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذه الآية الطيبة المباركة وما بعدها من آيات بينات بصوت ندي محبر، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد استماعنا وياكم لهذا الترتيل العطر المبارك للآية 44 من سورة العنكبوت وما بعدها من آيات بينات. نرحب من جديد بشيخنا الكريم الشيخ فالح الصغير. شيخنا أحسن الله إليكم، في هذه الآية الكريمة العظيمة خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، لو تحدثنا حول إثبات أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لا للهو واللعب والعبث، وما نستفيده من هدايات هذه الآية الكريمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول جل وعلا مخبرا عن قدرته العظيمة: إنه خلق السماوات والأرض بالحق لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال جل وعلا: ليجزي الذين آمنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالله جل وعلا بيّن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني بما فيها من مخلوقات عظيمة في السماوات مما يرى ومما لا يرى، وهو الأكثر. قال بالحق سبحانه وتعالى، يعني مثل ما قال ابن كثير: لا على وجه العبث واللعب، وإنما بالحق. قال بعدها: إن في ذلك لآية للمؤمنين، يعني لعبرة للمؤمنين يعتبرون بذلك، بمعنى أن الذي خلق السماوات والأرض ويتصرف فيها سبحانه وتعالى ولم يخلقها عبثا، أليس قادرا على أنه يخلق الإنسان ومن ثم يكلفه بما يكلفه به؟ فعلى الإنسان أن يعتبر بذلك، فما هو خلقك أمام خلق السماوات والأرض؟ فاتجه إلى ربك جل وعلا في كل شؤونك. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ما يتعلق بالاستفادة من الآيات، من هو الذي يستفيد من الآيات؟ من هو المؤهل شرعا للاستفادة من أنوارها وأضوائها وهداياتها؟
1: الذي يستفيد من ذلك هم المؤمنون، المؤمنون بالله سبحانه وتعالى، الذين يدركون عظمة خلق الله جل وعلا. قال سبحانه: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة واضحة على أنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية، وينتفع من تلك الدلائل المؤمنون الصادقون. أما العابثون والذين يلهون في هذه الحياة ويشتغلون بدنياهم ولا ينتبهون لدينهم، فهؤلاء لا يستفيدون مما أشار الله إليه من عظم مخلوقاته. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا الوقوف عند هذه الآية الكريمة العظيمة: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية الكريمة العظيمة التي نسمعها في خطبة الجمعة في كل أسبوع، لو تحدثنا عن فوائدها وعن هذا التوجيه القرآني العظيم فيها.
1: هذه الآية آية عظيمة جدا، تضمنت معادلة كبيرة جدا في منهاج حياة المسلم. الله جل وعلا يقول هنا بعد أن بيّن أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بيّن جل وعلا قال: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. الكتاب هو القرآن العظيم. أتلو، سواء كانت التلاوة اللفظية لكتاب الله عز وجل أو التلاوة الحكمية. التلاوة اللفظية هي أن تقرأ القرآن، أما التلاوة الحكمية فهي أن تأخذ أحكامه وتعمل بها. فقال جل وعلا: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الخطاب يتجه إلى أمته عليه الصلاة والسلام. قال: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إقامة الصلاة يعني الإتيان بها على وجه الكمال والمداومة عليها في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وما يستطاع من سننها، والأمر بإقامة الصلاة كما قال المفسرون من باب عطف الخاص على العام لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة. طيب، كأن قائلا لماذا خصت الصلاة؟ قال وأقم الصلاة. قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تقود صاحبها إلى أن ينتهي عن المخالفات جميعا، وعلى رأس المخالفات الفحشاء والمنكر، سواء كانت فحشاء يعني عظيمة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك، والمنكر وهو ما كان أقل من ذلك من هذه الكبائر. قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أن من أقام الصلاة حق القيام بها، هذه الصلاة تنهاه عن رذائل الأخلاق، عن رذائل الأخلاق، فتنهاه نهيا عظيما فلا يقترف. هذه الصلاة الحقيقية. أما اللي إذا انقرها نقر الغراب، أو الذي يصليها وذهنه شارد يمين ويسار، أو يتقلب في أحوال الدنيا، أو يفكر في مشروع دنيوي، أو المرأة ماذا تطبخ وماذا تعمل وماذا تذهب إليه، الذي يفكر هذه التفكيرات الجانبية لا يستفيد من هذه الصلاة. إنما الذي يتجه إلى الله جل وعلا بصلاته، بمعنى أنه إذا قال الله أكبر يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يخاطب ربه. هذه الصلاة حاجز منيع قوي عن الإنسان أن يقترف فحشاء أو منكر، يعني أو معصية من المعاصي. قال بعدها ولذكر الله أكبر. هذا إشارة عظيمة جدا لغاية العبادات. فغاية العبادات ما هي؟ إقامة ذكر الله عز وجل. أنت تصلي لماذا؟ قال لإقامة ذكر الله. قال الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. أنت تحج وتعتمر لماذا؟ لإقامة ذكر الله. رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذكر الله بمفهومه العام قولي وفعلي، يعني قولي وعملي. هذا القولي المعروف، الأذكار المعروفة وقراءة القرآن والدعاء كلها من الأذكار. العملي مثل الصلاة ومثل الحج، مثل الصيام، مثل الدعوة إلى الله عز وجل، مثل بر الوالدين، مثل صلة الأرحام، كل هذا من الذكر. فالعبادات كلها مآلها إلى الذكر. ولذلك لم يرد في القرآن الكريم لفظ كثيرا إلا في الذكر، لأنه غاية العبادات. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما جاء صلوا كثيرا، ما جاء زكوا كثيرا، ما جاء صوموا كثيرا، إنما قال واذكروا الله ذكرا كثيرا، لأنه هو غاية العبادة. ختم الله جل وعلا هذه الآية والله يعلم ما تصنعون، يعني إن عملتم هذا فالله عالمه، وإن عملتم خلافه فالله عالمه سبحانه، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية هي معادلة حياتية عظيمة، إذا اشتغل بها الإنسان، إذا اشتغل مع كتاب الله ومع إقامة الصلاة وقضى وقته بالذكر، فليبشر أعظم البشارة بما أعده الله للمؤمنين، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الحسن رحمه الله، يعني الحسن البصري، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا، ولم يزدد بها من الله إلا مقتا. وهذا ذكره بعض المفسرين، وحكم عليه بعض أهل العلم بالحسن مرسلا. وقوله ولذكر الله أكبر كما أشرت يفيد على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: لكن شيخ الكريم، يعني استوقفتني هذه الآية العظيمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني نقول من كان يصلي ويسرق ويشرب الخمر ويزني، هل نقول أن في صلاتك خلل يجب عليك أن تعالجه؟
1: لا شك لا شك أن من يقترف المعاصي الكبار أنه في عباداته عموما نوع من الخلل، لأن الصلاة قال الله عنها هنا إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن الحرام. وفي الحج قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا يدل على أن العبادات هي مصدر حسن الأخلاق، هي مصدر حسن الأخلاق، ورأس الأخلاق اجتناب الكبائر، فإذا اقترف الكبائر يدل على ضعفه في أداء هذه العبادات والعياذ بالله. نعم
0: الشيخ الكريم، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم ولا ذكر الله أكبر، ما المقصود بولا ذكر الله أكبر هنا؟
1: أكبر من كل شيء، ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، ولذلك أطلقت. والذكر يتبادر إلى أذهاننا أنه التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة والتحسب وغير ذلك، هذا نعم من رؤوس الذكر، لكن أعظم منها القرآن الكريم وكذلك الأذكار العملية، كلها من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. والله يعلم ما تصنعون، يعني هذه الآية هل تعطينا إثبات بعلم الله جل وعلا الواسع بجميع أعمال العباد وإحصائها ومحاسبتهم عليها؟
1: نعم، الله جل وعلا عليم بكل شيء، قال هنا والله يعلم ما تصنعون، يعلم الذي تعملونه من الأعمال باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها خفيها وجليها خيرها وشرها، وسيحاسبكم عليها ويجازيكم أكمل الجزاء وأوفاه. فليعلم العبد أن الله جل وعلا مطلع عليه، بل مطلع على السر وأخفى جل وعلا. نعم
0: شيخنا الكريم، الإسلام هو خاتم الأديان، جاء منزلا من الله جل وعلا، فيما يتعلق بالداعية وأخلاق الداعية وأيضا أهمية مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن بعيدا عن الأمور الشخصية.
1: نعم، قال الله سبحانه وتعالى بعد تلك الآيات ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. المجادلة ولا تجادلوا أهل الكتاب مفاعلة من الجدل، والمقصود إقامة الدليل على رأي اختلف فيه صاحبه مع غيره، وبهذا يعلم أنه لا علاقة لهذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى ينتقل من ذلك إلى أنها نسخت أم بقي حكمها، لأن ذلك خروج بها عن ماهيتها. والمجادلة تعرض في أوقات السلم وفي أوقات القتال. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود هنا اليهود، فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولها وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل النصارى أيضا إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران في ذلك الوقت. قال بالتي هي أحسن، يدل على ضرورة التخلق بالأخلاق الحسنة حتى في النقاش والجدال مع أهل الكتاب، فيجادلون بالتي هي أحسن. وهذا أيضا أكد في قوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كونهم أهل كتاب أو كفار لا يسوغ للمسلم أن يسبهم أو يشتمهم أو يتعدى عليهم. استثنى الله سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا، والذين ظلموا هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يستجيبوا للدعوة، فهؤلاء ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حسدا وبغضا على أن جاء الإسلام بنسخ شريعتهم. جعل اليهود في ذلك الوقت يكيدون كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج منهم المنافقون، وكل هذا ظلم واعتداء. فشرح الله سبحانه وتعالى صدر النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم
2: وأجازه الله جل وعلا بذلك. من الجدال قولوا آمنا، فالغاية من الجدال أن يؤمن المجادل، أن يؤمن المجادل، لأن هذا هو الغاية. نعم
0: شيخنا الكريم، إن أذنتم لي فيما يتعلق كذلك بأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا مع شيوع وذيوع وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة التواصل مع الآخرين حتى في قارات بعيدة أخرى وفي أمصار متباعدة، فيما يتعلق قد يكون بعضهم يعتنق الدين اليهودي أو الدين النصراني، ونعرف أنه جاءه ما جاءه من تحريف، كذلك بعض الفرق المخالفة المبتدعة ممن ينتسبون ويدعون انتساب لديننا الإسلامي الحنيف، بعض الدعاء ربما يسخر ويهزأ ببعض ممارساتهم التعبدية التي يدعونهم يتعبدون بها لله عز وجل، فبالتالي قد يؤدي إلى نفور من هؤلاء المخالفين، فهل من توجيه في ذلك أحسن الله ليكم؟
2: نعم، أولا السخرية هنا لا تجوز، لا تجوز سخرية سواء بأفعالهم أو غيرها، لأنك أولا عليك أن تحمد الله جل وعلا الذي هداك للحق، فبدأ السخرية تحمد الله وتشكره أن الذي أضل هؤلاء هو سبحانه وتعالى هو الذي هداك للحق. والأمر الآخر ما سمعناه قبل قليل، وهو أن على من يدعوهم أن يجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذا هو الوجه الحقيقي لهذا الدين، ثم إن الرجاء قائم بأنهم ليسلموا عندما يسمعون مثل الكلام الحسن. ولذلك قال الله جل وعلا بعدها: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، تذكير بالأصول وخطاب بالحقائق حتى يردوهم إلى هذه الوصول. فنحن آمنا بالذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا المرجع والمآب هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو واحد وهو إله الجميع. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هناك أمر مهم جدا فيما يتعلق ببيان أن القرآن منزل من عند الله عز وجل وليس مخلوق كما يقول بعض المبتدعة.
2: نعم، هذا صريح في الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. المقصود هنا أنه قال: وكذلك أنزلنا إليك، نص على أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فالمقصود هنا بالكتاب القرآن، فهو بديع في فصاحته وشرف معانيه وعذوبة تراكيبه وارتفاعه على كل كلام من كلام البلغاء. نعم
0: الله يحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا، يعني من يدعون أن القرآن الكريم مخلوق وليس منزل، إذا تليت عليهم هذه الآيات يعني كيف يشاهدونها، كيف يتناولونها فيما يتعلق بمعتقدهم هذا؟
2: لا يفسرون الإنزال بمعنى أنه إنزال ضد أنه مخلوق، ولم يتنبهوا إلى أن الله أنزله فالقرآن كلامه، فلو قلنا أنه مخلوق معنى ذلك أن كلام الله مخلوق، فالله جل وعلا صار جزءا من المخلوق، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، فالمخلوق شيء آخر، فالكلام هذا وهو القرآن هو جزء من الله سبحانه وتعالى، يعني صفة من صفات الله الذي هو كلامه. هؤلاء الآخرون يؤولون ذلك ويقولون كلام الله مخلوق وليس جزءا من الله جل وعلا، فهو مخلوق لذاته. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا قال عز وجل: فالذين آتيناهم الكتاب، هل نقول بذلك هو إيمان المنصفين من أهل الكتاب بالقرآن لشهادة كتبهم وتصديقها له؟
2: نعم، هم أهل الكتاب، منهم من آمن، وهؤلاء نظروا بنظر الحقيقة التي جاء بها القرآن ومما عندهم من العلم السابق. الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل قبل تحريفهما، ممن كان من بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني رحمه الله: وخصهم بإيتائهم الكتاب لكونهم العاملين به كأن غيرهم لم يؤتوا لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور فيه. يؤمنون به أي يصدقون أن القرآن من عند الله لأنهم تيقنوا صدقه بما لديهم من الموافقات وبما عندهم من البشارات، ولأنهم أدرى بأساليب الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء وأعلم أيضا بسمات الرسل وشمائلهم. قال: ومن هؤلاء، يعني الذين كانوا من أهل الكتاب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من يؤمن به، يعني يؤمنون بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأضرابه ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: نختم شيخنا الكريم هذا المجلس المبارك بأيضا ختام هذه الآية الكريمة: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هل في ذلك بيان أن كل من جحد بالقرآن الكريم فهو كافر؟
2: نعم، يقول أبو السعود وهو من المفسرين: عبر عن الكتاب بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيها وعلى كونها من عند الله، وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمها وغاية تشنيع من يجحد بها. فقال الله سبحانه وتعالى: إلا الكافرون، أي المتوغلون في الكفر الراسخون فيه الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له، وذلك أنهم عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وأن القرآن حق، فجحدوا وأنكروا ولم يقروا عنادا واستكبارا. فإنما يكون الجحود بعد المعرفة، وإلا كل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به. نعم،
0: شكر الله لكم شيخنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا الحديث المبارك في تفسير آيات بينات من سورة العنكبوت. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، على أمل ولقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي مجلس مبارك من مجالس تفسير كتاب الله الكريم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأحزاب.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة تبركا بها وتأسيا بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ابتدأ بها في كتاباته إلى الملوك وغيرهم، كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم، ومنها الكتاب الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب في الحديبية أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر بي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يقدر فعلا خاصا متأخرا، فيقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، ويقدر خاصا لأن الخاص أدل على المقصود والمراد من العام، فإذا أردت أن تقرأ فلا تقدر أبتدئ، لأنه لا يعلم بماذا تبتدئ، لكن تقدر أقرأ لأنه أخص وأدل على المراد، لأنه يضمر في قلبه ما جعل البسملة مبدأ له. ويقدر متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله تعالى، والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق وهو المعمول يفيد الحصر، فقولك بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. والباء في بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة وهذا أنسب، أي أستعين بالله تعالى على ما أبدأ فيه وعلى تمامه وفهمه والعمل به وغير ذلك مما يضمره في قلبه وينويه. والاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وقيل إنه من الوسم وهو العلامة، لأن كلما سمي فقد نوه باسمه ووسم، لأن الاسم وسم على المسمى أي علامة يعرف بها. وقوله بسم الله، الإضافة هنا من باب إضافة مفرد، فهو مفرد مضاف فيعم كل اسم من أسماء الله تعالى. وقوله الله، لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، ولا يسمى به غيره، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. وأصل الله أصلها الإله، فهو اسم مشتق لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفاً وأدغمت اللام في اللام فصارت لاماً واحدة مشددة مفخمة تعظيماً. والمشتق ما كان له أصل ومعنى أخذ منه، أي أنه يلاقي مصدره وهو التأله، أله يأله تألها. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أنه مأخوذ من التأله والعبادة، والعبادة تأله القلب لمن يحب ويعظم. فمعنى الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقوله الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، وصيغة المبالغة تدل على السعة والامتلاء لكثرة رحمته سبحانه ولسعتها. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فمعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. والرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل ولا يسمى به غيره. وقوله الرحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل، فهو اسم يدل على الفعل، ومعناه ذو الرحمة الواصلة أي الموصل رحمته إلى من شاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والفرق بينهما أي بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، وأن الرحمة صفته، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. فأحدهما دال على الذات والآخر دال على الفعل. وإذا جمع بينهما وقيل الرحمن الرحيم فالمعنى أنه ذو الرحمة الواسعة وأن رحمته واصلة إلى خلقه. وهذا ما أشار إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة الله، فهو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقوله كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذه المادة الكاف والتاء والباء مدارها على الجمع، ومنه قولهم: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات. وأما اصطلاحا فالكتاب هو ما يكتب من الألفاظ المتناولة بمعان متناسبة، ويطلق على جملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل. والتوحيد مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من أسماء وصفات وأفعال وحقوق، وإن شئت فقل هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وركناه اثنان: إثبات ونفي. فالإثبات أن تثبت لله تعالى ما يجب له، والنفي أن تنفي مشاركة غيره فيه. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام التوحيد الثلاثة وما يتعلق بها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة ياسين.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الحميد جل جلاله، من المحمود بكل لسان وعلى كل حال، المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، إنه الله الحميد جل جلاله.
3: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
2: ماذا يعني إيمانك باسم الله الحميد؟ يعني إثبات ما يتضمنه اسم الله الحميد من صفاته سبحانه، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا، فإن الله تعالى مستحقه كله لا غيره، محمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها، فكل صفة يستحق عليها أكمل الحمد، فكيف بجميع الأوصاف؟ كل ما في الكون يحمد الله سبحانه، لست وحدك أيها الإنسان من تعرف الله، كل الحيوانات الأشجار الجماد الأفلاك ما علمناه منها وما لم نعلمه تسير في موكب واحد تسجد لله حامدة له.

0: يقرؤون تسبيحهم.
1: الحمد المطلق لله وحده لا نحصي ثناء عليه. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الشعراء والنمل.

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الشعراء والنمل.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: البيان القرآني.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: برنامج البيان القرآني،
9: رحلة في روائع البيان الإلهي
10: وعجائب الأسلوب القرآني.
11: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
10: البيان القرآني.
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
12: الحمد لله حمدا كثيرا كما ابتدأ بحمده في فاتحة كتابه على أحسن وجوه الابتداءات وأبرع الاستهلالات، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي استهلت برسالته الهدايات وشرفه الله بأعلى الدرجات، وعلى آله وأصحابه أولي النهى والمكرمات. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها بابا من أبواب التدبر لمقاصد القرآن يتعلق بأسلوب بلاغي من محاسن البديع وبديع المحاسن. قال ابن المقفع: ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته. قال الجاحظ شارحا هذا الكلام كأنه يقول: فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة التواهب، حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه، فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت. فإذا كان المتكلم عليه أن يحسن ابتداء الخطاب باللفظ الرشيق والمعنى البديع والأسلوب المشوق، فإن من البلاغة أن يضمن في هذا الابتداء ما يشير إلى مقصوده من الخطاب، وهذا ما يسميه البلاغيون ببراعة الاستهلال حينما يكون أول الكلام دالا على مضمونه والغرض منه. فالخطيب مثلا حينما يريد أن يخطب عن الطمأنينة في الصلاة والخشوع فيها يستفتح في ديباجة الخطبة بمثل قوله: الحمد لله الذي جعل الصلاة على عباده المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة والسلام على إمام الخاشعين الذي كانت له الصلاة راحة وسرورا، إلى آخره. وانظر إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم التي ابتدأها بأسلوب حسن بليغ، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. فهذا الاستهلال للرسالة يطمئن هرقل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعه ملكا ولا يريد به إلا خيرا، ويشير إلى أن مقصوده دعوته إلى الهدى الذي جاء به. وأما القرآن العظيم فقد جاء على أحسن ما تكون عليه براعة الاستهلال التي تثير القارئ لتدبر الفواتح لمعرفة المقاصد، فإن من يريد تدبر مقاصد السور فلينظر أول ما ينظر إليه في المعاني الأول التي استفتحت بها، فإنها هادية إلى الغرض منها والمعنى الكلي فيها. وتأمل سورة الفاتحة التي ابتدأ بها القرآن الكريم، فإنها متضمنة لمقاصده العظام من الاهتداء به وبيان حق الله على عباده وحق العباد على الله، وتأتي السور بعد ذلك لتفصل في هذه المقاصد. أما الاهتداء بالقرآن فجاء في سؤال العبد لله أن يهديه: اهدنا الصراط المستقيم، فبين الله بعد ذلك في مطلع سورة البقرة وفي غيرها من السور أن القرآن هدى. وأما حق الله تعالى على العباد فأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا ما تضمنه الاسم الشريف الله ووصفه بأنه رب العالمين، والإقرار بالعبودية والاستعانة له وحده: إياك نعبد وإياك نستعين. وأما حق العباد على الله فأشار إليه وصف الله تعالى في قوله: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقوله في جزاء من آمن ومن كفر: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو تدبر القارئ فواتح السور لوجد ما يشير إلى مقصودها في بعض ألفاظها ومعانيها وأسماء الله وصفاته التي ابتدأ بها ونحو ذلك. وقد يكون المقصود ظاهرا من مطلع السورة، وقد يكون فيه خفاء يحتاج إلى تأمل ومزيد تدبر ونظر في موضوعات السورة وأجزائها وربط ذلك بافتتاحها، وخصوصا في السور الطويلة أو المتوسطة. ولنذكر أمثلة على ذلك: في سورة البقرة كان المطلع بعد تقرير عظمة القرآن وتجافيه عن الريب وأنه هدى للمتقين ذكر صفات هؤلاء المتقين الذين ينتفعون بهدي القرآن، وهم الذين يؤمنون ويستجيبون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه بصورة مستمرة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى آخر الآيات التي تعد تمهيدا للسورة. وهذا التمهيد يومئ إلى أن هذه السورة التي هي سنام القرآن ستتناول دعائم الإيمان وأركانه العظام التي ينبغي على المسلم حتى يكون من أهل الهدى المفلحين أن يؤمن بها إيمان تصديق وتحقيق، لا إيمانا كإيمان المنافقين المخادعين ولا كإيمان المغضوب عليهم والضالين من اليهود وغيرهم الذين يقولون سمعنا وعصينا، فهؤلاء ليسوا بمهتدين ولا مفلحين. وفي مطلع سورة التوبة نجد المقصد من السورة ظاهرا مع أول كلمة منها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. إن هذا الابتداء الصريح يعلن من أول السورة أنها تريد أن تقرر موقف المسلم من أهل الكفر، وهذا ما جرت عليه السورة من الحديث عن البراءة من المشركين وجهادهم والموقف من أهل الكتاب والحذر من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ممن يندس في صفوف المؤمنين ويكيد بهم. ومثل هذا التمهيد الصريح ما جاء في مطلع سورة الممتحنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن هذا المطلع يبين بجلاء عن مقصد السورة وأن الغرض منها أن تبين للمؤمنين أحكام البراءة من أعداء الله المشركين، وهذا ما جرت عليه السورة من أولها إلى آخرها. وفي سورة القصص يقول الله تعالى في مطلعها طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الاستفتاح الموجه فيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إيماء إلى أن السورة تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بحسن العاقبة لهم وسوء عاقبة الظالمين مهما استكبروا واستغنوا واستقووا وطغوا وعلوا علوا كبيرا، وينبني على ذلك ثبات المؤمنين على الحق وعدم الاغترار بقوة الباطل. وهذا ما ركزت عليه السورة بعد ذلك في أحداث قصة موسى عليه السلام وما تلاها من تعقيب إلى أن وصلت إلى قصة قارون ثم في ختام السورة. وهكذا من تدبر استهلال أي سورة سينفتح له أول باب لمعرفة الغرض الذي سيقت لأجله، وهذا مجال من التدبر واسع الخط عميق النظر. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الرعد.
1: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي الأنعام والأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسل

يُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي الأنعام والأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة غافر حتى سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

شهيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة غافر حتى سورة الزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. متفق عليه. كفتاه أي كفتاه من كل شر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره أي طرفه، فلينفض بها فراشه، وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. كفانا أي دفع عنا الشرور وقضى حوائجنا، آوانا أي رزقنا مساكن وهيأ لنا المأوى. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. فالق الحب والنوى، الفلق هو الشق والنوى ما في جوف الثمر، والمعنى يا من شقها فأخرج منها الزرع والأشجار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. متفق عليه. ألجأت أي أسندت.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال أهل التفسير: ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى، أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه ثم تركه، فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهوم الآية على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يولي نفسه شيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل، وقوله: ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا، أي مرجعا له ومآلا. وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الآية لكون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام حجة، وأول من احتج بها على ذلك الشافعي. وروي أن الشافعي سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن 300 مرة حتى وجد هذه الآية. وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. فبيان هذه المقدمة أنه تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد، وأنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا. فمجمل معنى هذه الآية أنه من يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين يتركه ربه وما اختار لنفسه، ولا يوفقه للحق لإعراضه عن عمد، ويدخله نار جهنم يعاني حرام رها وساءت مرجعا لأهلها عياذا بالله تعالى من حرها.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة التوبة.